0: أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيك الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيح وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر. والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. في سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل ازدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فانت عارف ان كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة اخر 3 سنين ونص بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الارض بيسجدوا له الا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب، وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم، وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا إننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في ايام حزقيال النبي اتعلمنا ان مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد ايه مناسب ان مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكثر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوريلك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليها قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة. ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل. لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي، وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
1: يا صديقي، بنتمنى إنك تفهم إن الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي. تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي، وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معنا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقولك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقولك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، مفيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن ما استجابتش قرب شوية،

0: اف على بعد 30 قدم، ان برضو ما استجابتش وما نفعش اف على بعد 20 قدم، واخيرا لو ما كانش في اي استجابه قرب لحد 10 قدم، ان بقى ما نفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجه لما تعمل التجربه دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغوله بتعمل الاكل، قال دلوقتي فرصه علشان اعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف اول صاله الاكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العاديه وقال لها يا حبيبتي عملت لينا ايه على العشاء النهارده؟ لكن للاسف ما سمعش اي اجابه. فقرب تاني وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مره برضو ما كانش في اجابه، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مره اخيره وقال لها يا حبيبتي عملت لينا ايه على العشاء النهارده؟ وهنا كانت المفاجاه، لان الزوجه ردت وقالت له يا حبيبي للمره الخامسه اقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج ان المشكله ما كانتش عند زوجته، لكن المشكله كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكله عند الاخرين لكن عندي وعندك. واحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في انجيل متى لما قال لماذا تنظر القازه الذي في عين اخيك واما الخشبه التي في عينك فلا تفطن لها؟ ام كيف تقول لاخيك دعني اخرج القازه من عينك وهي الخشبه في عينك؟ ونفهم من كده ان النقد الذاتي لنفسي اهم من نقد الاخرين، وان اصلاح النفس اهم ويجب ان يسبق محاوله اصلاح الاخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده بس، لكن كمان ممكن للواحد فينا أنه يكبر الأخطاء ويهول في الأمر ويخدع نفسه ويخدع الآخرين. علشان كده عايز أقولك ما تنشغلش بأخطاء الآخرين وتنسى أخطائك الشخصية، وكمان تشوف أخطاء الناس كبيرة وأخطائك أنت صغيرة. لكن عايز أقولك مش عيب تصلح من الآخرين، لكن العيب إن إحنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا وأخطائنا قبل ما نصلح الآخرين. وده درس مهم في حياتنا، حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. اجعل القريب منك سعيدا وسيقترب منك البعيد. إذا أسعدت عملائك فسيجلبون لك من ليسوا زبائنك بعد.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار. وزي ما قدهم، إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات، زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قطهم بالنهار وبالليل. وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه، وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة، لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكتر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي. هيقودنا عشان نواجه الظروف الواضحة في النهار، بس برضو والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.
2: هاليلويا. كم واحد مصدق ان الرب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. هيصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

0: لو تحب تعيدها معايا وانت واقف في ايدك اعمل كده لو تحب قل له واقف في عينيا اشور
1: فعني اشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك انزعهاني
0: كمان مرة حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفس الدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. ومفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسقرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي. اصنع

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو ما زال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
4: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
9: يسميه البعض الاختطاف.
10: صورة رائعة فعلا.
11: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
11: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك؟

0: في وقت واحد؟
1: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
2: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
3: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
4: يقول هذا الراعي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
2: يقول الوحي في سفر الرؤيا هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
1: وماذا يحدث بين المجيئين؟
4: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
3: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
2: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
1: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
0: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
4: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
2: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
3: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
2: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
1: الأخيار والأشرار.
0: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
3: هذه هي القيامة والحساب.
4: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
2: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
3: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
0: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
3: انتظر يا سمر.
0: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
1: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
0: والجميع اتفقوا عليه.
3: سيجيء، نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
1: سيجيء يا حسام، سيجيء.
0: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
2: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
3: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
4: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
3: وهي أسباب معقولة.
0: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
1: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
2: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
3: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
0: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا، أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
4: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
1: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
2: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
4: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
3: اللهم احفظنا يا رب.
0: شيء مخيف فعلا.
4: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له؟
0: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
1: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
2: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
3: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
0: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
1: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
4: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصده.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد، يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان، لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع، بالعكس كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود، كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي. صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لمؤاخذة كئيب.

نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليه في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي أدرك الدعوة ديت، ازاي أدرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي الثلاثة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الأجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد آخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم أو الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بيه هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود بيه كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة فيا هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهد. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، أنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي أن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا أن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني إزاي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب أن المكنة دي عطلت. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بداية من وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا أن المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة، زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوف النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقى عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي أنا بقوله لك النهاردة، مش هتخسر حاجة أنك كل يومين ثلاثة تلعب شوية رياضة عشان تحافظ على جسمك يكون بيشيلك وبيساعدك في رحلة النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في بورتري. شخصيتنا النهاردة إستر فهمي. انخرطت في الحركة النسائية والوطنية عام 1919 عندما شاركت في مظاهرات النساء ضد الاحتلال البريطاني. اتعرفت على هدى شعراوي فكانت من مؤسسات لجنة سيدات الوفد المركزية، وقامت بتبادل خطابات جريئة مع اللورد الليمبي المستشار الثاني البريطاني. وتضمنت خطاباتها مطالب المصريين والمصريات بعودة سعد زغلول من المنفى واستقلال مصر والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل. القائد هو تاجر الأمل. للسلطة هدف واحد، خدمة الآخرين. من المدهش أن الصفة الوحيدة التي تجمع القادة المؤثرين في العالم هي الاستعداد للمخاطرة. بينما يقول المدير اذهب، يقول القائد هيا بنا، وهذا الذي يميز القائد عن المدير. بالسلاح يمكنك الجلوس على كرسي الحكم، لكن لا يمكنك البقاء طويلا. ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوة والفاعلية والتأثير. إن الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجراءة على التفكير، والجراءة على العمل، والجراءة على توقع الفشل. ابتكر، فالابتكار يصنع منا شخصية القائد وليس شخصية التابع فقط. كن ذكيا في توزيع مهامك. دع الموظفين الأكفاء يقومون ب50% من أعمالك الروتينية.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: إزاي تعرفي إذا كان شريك حياتك أو خطيبك بيحبك بجد أو لا؟ أول حاجة يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام وأول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعة تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي إيه، بتشربي إيه، بتنامي على أنهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجة كل حاجة. بيجيبلك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الأم، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثورة، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيبلك فيه هدية. بيعرف كل حاجة عن المكياج، بيعرف في الموضة كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الألوان المختلفة، فاهم في كل حاجة أنت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله،
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جاي لك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كامل.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع. لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. المعلمون يفتحون لك الباب، أنت تدخل عبره بنفسك. أن تتعلم فهذا شيء طيب، أن تطبق فهذا هو ما يهم. يجب أن تعتمد على نفسك وتطبق ما تعلمته.

تقديم أمير كيني. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفاً، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر، زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس أو حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون أو الأرض. الكتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. إيه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي، لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول إيه. فتعالي بس في الأول نشوف، نسأل سؤال قبل السؤال ده، هل الله محتاج للوقت عشان يخلق؟ إحنا محتاجين للوقت عشان بنشتغل داخل المجموعة الشمسية، لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، تلف حوالين الشمس تعمل سنة.
0: تمام.
1: فعندنا امبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، عشان كده يقدر يخلق الزمن. أنا لازم أكون خارج الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله عشان يخلق الزمن هو خارج الزمن، والله لا يحتاج إلى الزمن للخلق. دي تمام. أول حقيقة عايزين تبقى واضحة في أذهاننا.
0: أيوة.
1: الحقيقة الثانية، أنا ملتزم بالنص اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة، لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والتالت والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في 6 أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
0: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
1: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها، بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى 6 أيام،
0: كن فيكون.
1: بالضبط. فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا. بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
0: دكتور بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
1: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي. الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
0: بالضبط كده.
1: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب، وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة، ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حان.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته، وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفا من أن تبقى هي فتبعده، خوفا من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه. لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها. لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة. إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة، أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة، أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء، أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه، هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيرا أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته

0: عناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء فهو يعرف أيضا كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 9 و10. فقال لشعبه: هو ذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
0: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول يا للشيطان أم يا للإنسان؟ متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك يا شيطان؟ هل تقر بأن بركة إلههم تزعزع عرشك وتهزأ بقراراتك يا سلطان؟
1: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية 11. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس.
0: دخلوا رعاة لكنهم الآن بعد أن تغيرت الأحوال يعملون بالبناء، وتغير الوظيفة يؤدي إلى تغير الهوية، من ترحال بالغنم والرعية من اليومية الربانية إلى عمال. يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء، شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
1: وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار، لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you have joined us in this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذه الإذاعة.
0: It is our hope and desire that God is using these broadcasts to strengthen you and empower you.
1: إننا نصلي أن تكون هذه الإذاعة سبب بركة لك لتقويتك في حياتك الروحية.
0: And if you have been listening to this series of messages on the fruit of the Spirit, we pray that you will begin to grow the fruit of the Spirit.
1: وإذا كنت تتابعنا في هذه الرسائل من حديثنا عن ثمر الروح، فإننا نصلي أن تكون ناميا في ثمر الروح.
0: We learned in the last broadcast that in a world where selfishness is considered a virtue,
1: وتعلمنا في الحلقة الماضية أننا في عالم تعتبر الأنانية فيه فضيلة.
0: God's word tells us that those who belong to Jesus are daily growing the fruit of kindness and acting upon it.
1: تخبرنا كلمة الله أن أولئك الذين ينتمون ليسوع هم يوميا ينمون في ثمر الروح ويتصرفون بموجبه.
0: In this broadcast, we will begin to look at another fruit of the Spirit that is central to the character of God.
1: في هذه الحلقة سنبدأ في التأمل في ثمرة أخرى من ثمر الروح وهي تعتبر مركزية بالنسبة لصفات الله.
0: That part of the fruit is goodness.
1: هذا الجزء من الثمر هو الصلاح.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لكم قصة.
0: Early in the 19th century, King Frederick William III of Prussia found himself in great trouble.
1: في بداية القرن التاسع عشر وجد الملك فريدريك ويليام الثالث ملك بروسيا وجد نفسه في مأزق كبير.
0: He and his country were involved in a very expensive war.
1: وجد نفسه وبلاده متورطين في حرب مكلفة جدا.
0: And at the same time, he was endeavoring to transform his nation into a great nation.
1: وفي نفس الوقت كان يحاول أن يغير أمته إلى أمة عظيمة.
0: Meanwhile, he ran out of money in the accomplishing of his plans.
1: وفي أثناء ذلك نفد كل ما كان متوفرا له من مال في إنجاز خططه.
0: As a result of running out of money, he contemplated two things.
1: ونتيجة لنفاد المال لم يكن قدامه إلا أن يتأمل في أمرين.
0: First,
1: أولا,
0: he could disappoint his people and curtail his country's progress.
1: كان يمكن أن يصدم شعبه فيقلص تقدم أمته.
0: Second,
1: ثانياً,
0: he could capitulate to his enemies.
1: كان يستسلم لأعدائه.
0: Neither path was acceptable to him.
1: لم يقبل أي إجراء من الاثنين.
0: On the one hand, he could not disappoint his people, and on the other, he thought that capitulating to the enemy was unthinkable.
1: فمن ناحية لم يرتضي أبداً أن يثبط من همة شعبه فيصيبهم بالفشل، ومن ناحية أخرى فإن فكرة الاستسلام للعدو لم تكن مقبولة لديه على الإطلاق.
0: So after a great deal of deliberation, he approached the women of Prussia.
1: ولذلك وبعد كثير من التروي والتشاور قرر مفاتحة سيدات بروسيا.
0: The king asked them if they would sacrifice their gold and silver jewelry to be melted down and be made into money for the good of their country.
1: طلب الملك منهن أن يصهرن حليهن الذهبية والفضية لتتحول إلى مال لصالح بلادهن.
0: He told them that for each gold and silver ornament, he would give them one of bronze or iron as a token of his gratitude to their sacrifice.
1: وقال لهن إنه سيعطيهن في مقابل كل حلية ذهبية أو فضية حلية أخرى برونزية أو حديدية كتعبير عن شكره وتقديره لتضحيتهن.
0: Each of his decorations would bear the following inscription.
1: وكل حلية جديدة ستحمل نقشا لعبارة تقول:
0: I gave gold for iron 1813.
1: لقد أعطيت الذهب بدل الحديد عام 1813.
0: The response was incredibly overwhelming.
1: وكان التجاوب جارفا بشكل لا يصدق.
0: What was even more overwhelming was that those women prized these gifts from the king more highly than their former possessions.
1: والأمر الذي دعا إلى فرح غامر أكثر هو أن أولئك السيدات قدرن تلك الهدايا من الملك أكثر بكثير من تقديرهن لممتلكاتهن السابقة.
0: The reason was clear.
1: وكان السبب واضحا.
0: The bronze and iron decorations were the mark of their sacrifice for their king.
1: فإن الحلي البرونزية والحديدية كانت رمزا لتضحياتهن من أجل الملك.
0: As a matter of fact, it is a matter of history.
1: وفي الحقيقة أصبحت هذه مسألة تاريخ.
0: It became unfashionable for women of Prussia to wear jewelry.
1: ولم يعد من الأناقة للسيدات في بروسيا أن ترتدين الجواهر والحلي الذهبية.
0: Thus the order of the Iron Cross was established.
1: وهكذا بدأ نظام التحلي بالصليب الحديدي.
0: All members of that order wore no ornaments of gold or silver.
1: ولم تعد أعضاء ذلك النظام يرتدين أي حلي أو زينة من الذهب أو الفضة.
0: But instead they wore a cross of iron for all to see.
1: وبدلا من ذلك أصبحنا يرتدين بفخر صليبا من حديد لكي يراه الجميع.
0: What happened here?
1: ماذا حدث هنا؟
0: I will tell you exactly what happened.
1: أقول لكم ماذا حدث بالضبط.
0: Generosity and sacrifice for the king became the way of life.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية أسلوب الحياة.
0: Generosity and sacrifice for the king became the mark of true citizenship.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية علامة المواطنة الحقيقية.
0: Goodness and self-giving became the honor badge for all Prussians.
1: أصبح السخاء وبذل النفس شارة الشرف المميزة لكل البروسيين.
0: In many ways, that's exactly what the Apostle Paul meant in Galatians 5:22-23.
1: ومن نواحٍ كثيرة هذا هو بالضبط ما عناه الرسول بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
0: When he included generosity and goodness as fruit of the Spirit.
1: عندما ضمن الصلاح أو السخاء كثمرة للروح.
0: Let us review that scripture again.
1: دعنا نراجع معا ما جاء في كلمة الله مرة أخرى. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضاً إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.
0: The Greek word agathos, which is translated goodness in the Bible.
1: الكلمة اليونانية agathos المترجمة صلاح في معظم الكتب المقدسة
0: literally means giving to others as an outflow from a character that is filled with goodness.
1: تعني حرفيا العطاء للآخرين كفيض من شخصية ممتلئة بالصلاح.
0: Imagine a multi-layer fountain.
1: فكأنها ينبوع متعدد الطبقات.
0: When you turn it on, it begins the top floor.
1: فعندما تدير هذا الينبوع تبدأ الطبقة العليا.
0: Then the second layer gets filled. Then the third layer.
1: ثم الطبقة الثانية. يليها الطبقة الثالثة.
0: Then it reaches the boundaries of the fountain.
1: ثم تصل إلى حدود الينبوع.
0: Finally, everyone who comes near the fountain is going to get wet.
1: وأخيراً كل من يقترب من هذا الينبوع سيبتل.
0: It is a character that is so overflowing with goodness that it cannot help but fill everybody who comes near it.
1: إنها شخصية فياضة بالصلاح والسخاء. لا تكف عن ملء كل شخص يقترب منها.
0: That's what goodness means.
1: هذا ما يعنيه الصلاح.
0: In reality, there are all kinds of motives for giving, including giving of ourselves and giving of our substance.
1: وفي الحقيقة توجد كل أنواع الدوافع للعطاء الذي يتضمن عطاء النفس وعطاء المادة وأي شيء.
0: I have learned never to judge people's motives.
1: لقد تعلمت ألا أدين أو أحكم على دوافع الناس.
0: That is not my business. That's God's business.
1: فليس هذا من شأني. إنه من شأن الله.
0: I only judge action.
1: أنا أحكم على السلوك فقط.
0: Some people give because it makes them feel good.
1: بعض الناس يعطون لأن عطاءهم يشعرهم بأنهم صالحون.
0: Some people give because it is a habit.
1: وبعض الناس يعطون لأنها عادة عندهم.
0: Some people give out of obedience.
1: وأناس آخرون يعطون بدافع الطاعة.
0: And yet there are others who give out of selfish motives.
1: ومع ذلك فهناك آخرون يعطون بسبب الأنانية وبدوافع الأنانية.
0: You may ask what it means to give out of selfish motive.
1: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إنهم يعطون بسبب دوافع أنانية؟
0: Let me give you an example.
1: دعني أقدم لك مثالا.
0: Some years ago in the city of Miami in the United States.
1: منذ بضعة سنوات في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.
0: The main street was lined up with beautiful royal palm trees.
1: كان الشارع الرئيسي يتميز بالنخيل الجميل.
0: But one night, vandals cut down 6 of these magnificent trees.
1: ولكن في ليلة ما قطع بعض المخربين 6 أشجار من هذا النخيل الفخم.
0: And the city did not have enough money to replace them.
1: ولم يكن في المدينة مال يكفي لوضع نخيل آخر بديل للنخيل المقطوع.
0: However, very quickly, a generous donor was found. And he offered to replace the lost trees.
1: ولكن على أي حال وبسرعة شديدة تقدم أحد المتبرعين وعرض أن يضع نخيلا آخر بدل الشجر الضائع.
0: Let me tell you about this generous donor.
1: دعني أحدثك عن ذلك المتبرع الذي كان سخيا جدا.
0: The former trees have been about 15 feet tall or 5 meters.
1: كان ارتفاع الشجر السابق 15 قدما أي حوالي 5 أمتار.
0: They formed a perfect foreground for a big airline company billboard.
1: وكان يستخدم كلوحة أمامية كاملة تحمل إعلانات عن شركة طيران كبيرة.
0: The new trees that were generously given.
1: الأشجار الجديدة التي تبرع بها بسخاء.
0: Were 35 feet tall.
1: كان ارتفاعها 35 قدما.
0: And completely obliterated and hid that airline's billboard from sight.
1: وبذلك حجبت إعلانات شركة الطيران تماما عن الرؤية.
0: Guess who the generous donor was?
1: هل تحاول أن تخمن من كان ذلك المتبرع؟
0: A competing airline company.
1: كان منافسا لشركة الطيران.
0: I have to tell you what generosity is not before I can tell you what it is.
1: أود أن أقول لك ما هو عدم السخاء. قبل أن أقول لك ما هو السخاء.
0: This is not the kind of generosity that flows out of the goodness that the Apostle Paul is talking about as fruit of the Spirit.
1: ليس هذا هو نوع السخاء الذي يفيض من الصلاح الذي يتحدث عنه الرسول بولس كثمرة الروح.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The opposite of goodness is evil.
1: عكس الصلاح الشر.
0: There is no in between.
1: لا يوجد وسط بين الاثنين.
0: There is either goodness or there is evil.
1: فإما أن يكون هناك صلاح أو أن يكون هناك شر.
0: The two are diametrically opposed.
1: الاثنان متضادان تماما بكل ما في الكلمة من معنى.
0: But not all evil wants to look like evil.
1: ولكن ليس كل الشر يريد أن يبدو كأنه شر.
0: Evil often does not like to appear as evil, so it works hard at developing a good face.
1: الشر غالبا لا يريد أن يظهر كشر، ولذلك فهو يعمل جاهدا ليكون له وجه حسن.
0: Evil works very hard to put on a goodness face.
1: لذلك فهو يعمل جاهدا ليكون له وجه حسن.
0: Evil works very hard to put on a goodness face.
1: الشر يعمل جاهدا ليكون له وجه الصلاح.
0: The Bible calls that hypocrisy and deception.
1: والكتاب المقدس يسمي ذلك نفاقا وخداعا.
0: Let us look at some examples.
1: دعنا نتأمل بعض الأمثلة.
0: Someone commits a crime and then he says, well, it's not my fault.
1: أحدهم يرتكب جريمة ثم يقول إنها ليست غلطتي.
0: Or he might say, well, I did this for a good cause.
1: أو قد يقول أنا عملتها لسبب طيب.
0: A man deserts his family, but he put on a good face

0: and say, "We are not getting along."
1: رجل مثلا يهجر عائلته ولكن لكي يجعل لذلك وجها مقبولا يقول نحن لسنا منسجمين معا.
0: Someone drinks to excess and tries to put a good face on it.
1: أو قد يسكر أحدهم حتى الثمالة ويحاول أن يبرر ذلك.
0: And he would say, I just have too many problems in life and I need to forget my problems.
1: فيقول أنا أواجه مشاكل كثيرة جدا في حياتي وأنا أحتاج أن أنسى متاعبي.
0: So he puts on a good face on the destruction of his life to say nothing of the misery that he puts his loved ones through.
1: وهكذا يحاول أن يجد تبريرا طيبا للتدمير والخراب الذي ألحقه بعائلته ضاربا عرض الحائط بالتعاسة التي سببها لأحبائه.
0: Or take a person who is blessed of the Lord, but instead of being faithful with God's blessings,
1: خذ مثلا الشخص الذي باركه الرب وبدلا من أن يكون أمينا فيما أعطاه الله من بركات
0: and overflow with generosity,
1: فيفيض بالسخاء
0: and returns to God what belongs to God,
1: ويعطي ما لله لله.
0: He tries to put on a good face and say, "We have lots of expenses."
1: نراه يحاول أن يلتمس لنفسه الأعذار فيقول علينا مصاريف كثيرة.
0: Or like someone who told me recently,
1: أو كما قال لي أحدهم مؤخرا,
0: "I am doing so well investing my money, I am not going to give anything to God."
1: إني موفق جدا في استثمار مالي ولذلك لا أعطي أي شيء الآن لله.
0: Because I'm going to keep on investing it and make lots of money, then give God a big lump sum.
1: لأني أريد أن أستمر في استثمار مالي لأربح مبالغ كبيرة وعندئذ أعطي مبلغا كبيرا للرب.
0: I told him a story about a prominent Christian businessman who was the founder of a heavy machinery company.
1: فذكرت له قصة رجل الأعمال المسيحي المشهور الذي أسس شركة للآلات الثقيلة.
0: This man was known as a great steward of money.
1: كان هذا الرجل معروفا بأنه وكيل عظيم في المال.
0: But one year he decided not to give as he normally does.
1: ولكن في عام من الأعوام قرر ألا يعطي كما اعتاد أن يعطي من قبل.
0: Because he made more money than he's ever made before.
1: لأنه ربح مالا أكثر مما ربحه من قبل في كل حياته.
0: This is how he rationalized it.
1: وبرر تصرفه هذا على النحو التالي.
0: I will invest God's money this year, double it, and give twice as much next year.
1: قال في نفسه سأستثمر مال الرب هذا العام لأضاعفه ثم أعطي في العام القادم ضعف ما تعودت أن أعطيه من قبل.
0: But he lost it all.
1: ولكنه خسر هذا الاستثمار كله.
0: Later on, he would testify that when he was praying one day, he heard the Lord speaking to him.
1: وفيما بعد شهد أنه عندما كان يصلي يوما ما أنه سمع الرب يقول له.
0: He said, "Next time, you give me my money, and I'll do my own investment."
1: قال الرب له في المرة القادمة أعطني مالي وسأتولى أنا استثماره بمعرفتي.
0: Evil has always worked hard on looking good and presenting the face and the mask of goodness.
1: لقد جاهد الشر دائما لكي يبدو صالحا ولكي يقدم وجه وقناع الصلاح.
0: I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masquerade as good will be like.
1: وأعتقد أننا لم نرى بعد العواقب والنتائج التي تحدث عندما يتنكر الشر فيرتدي ثوب الصلاح.
0: When we call evil good and call good evil, it is only a matter of time until we will reap the consequences.
1: عندما ندعو الشر خيرا وعندما ندعو الخير شرا فسنحصد عاجلا أو آجلا العواقب.
0: The word of God is telling us that the generosity which is the outflow of the goodness of character is the true fruit of the Spirit.
1: كلمة الله تخبرنا أن السخاء الذي هو فيض صلاح الشخصية هو الثمرة الحقيقية للروح بلا منازع.
0: Be careful of the false goodness.
1: احترس من الصلاح المزيف.
0: Be careful of the inferior goodness.
1: واحترس من الصلاح الناقص.
0: be careful of the fake goodness which is nothing but evil with a good face on it.
1: واحترس من الصلاح الكاذب الذي هو في الحقيقة شر يضع له وجها خيرا أو صالحا.
0: Remember that agathos refers to the pure, sincere goodness.
1: تذكر أن كلمة agathos تشير إلى الصلاح النقي المخلص.
0: Agathos refer to the goodness that springs forth in God-like action toward others.
1: Agathos كلمة تشير إلى الصلاح الذي ينبع من العمل الإلهي نحو الآخرين.
0: Agathos is characterized with honesty, truthfulness, and blazing integrity.
1: Agathos كلمة تتميز بالأمانة والصدق والنقاوة والكمال الواضح.
0: Agathos is generosity that flows out of goodness and pours itself out to everyone around it.
1: Agathos كلمة تعني السخاء الذي ينبع من الصلاح ويصب في كل واحد محيط به.
0: Agathos does not just mean the giving or giving of oneself.
1: Agathos كلمة لا تعني فقط العطاء أو عطاء النفس.
0: It has a deeper meaning than that.
1: إن لها معنى أعمق من ذلك بكثير.
0: I wish I could personally comprehend it totally, let alone explain it to you.
1: كم أود أنني شخصيا أستطيع أن أفهمها تماما ناهيك عن محاولة شرحها أو تفسيرها لك.
0: Agathos is the attitude that you have toward those around you.
1: Agathos كلمة تعبر عن الاتجاه الذي لديك نحو كل أولئك المحيطين بك.
0: Agathos is having an outstretched hand, not a clenched fist.
1: Agathos كلمة تعني أن تكون يدك مفتوحة وممتدة لا أن تكون قبضة يدك ممسكة بإحكام.
0: Agathos is a desire to help and comfort and encourage and motivate.
1: Agathos هي الرغبة أن تساعد وأن تعزي وأن تشجع وأن تحث.
0: Agathos is a virtue that cannot be contained, that cannot be bottled up, that cannot be hidden from view.
1: Agathos هي فضيلة لا يمكن أن تحتوى ولا يمكن أن تعبأ في زجاجة ولا يمكن أن تخفى عن الأنظار.
0: It is reflected in your finances.
1: إنها تنعكس في أمورك المالية.
0: It is reflected in your thoughts.
1: وتنعكس في أفكارك.
0: It is reflected in your speech.
1: وتنعكس في كلامك.
0: It is reflected in your emotional response.
1: وتنعكس في تجاوبك العاطفي.
0: Agathos means goodness and generosity.
1: Agathos كلمة تعني الصلاح والسخاء.
0: Until we meet again, I'm going to continue to talk to you about goodness.
1: إلى أن نلتقي مرة أخرى لكي نسترسل في حديثنا عن الصلاح.
0: I wish you God's richest blessing.
1: أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عددا الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي إن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك. ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة أنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك. لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيرة. وانا كبيرة لما بقى حاسة اني عندي حرية ان انا اقول لا وعندي الارادة دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيرة لاني عاجزة. عايزة اكمل لكم قصة البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجة انه البنت دي في مرة قالت لي: سارة انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متأكدة انه باصص عليا وانا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لا وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انت اتجننتي، انت عايزة تفضحي نفسك. واحدة كلمتها قالت لها: يعني انت سايبة الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحدة تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايز اختم الحلقه النهارده واقولك انت بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي الدفع عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه. عارفه ليه؟ لانك كبيره وتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسة ان مسلوب منك حرية انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجع

تحققيها النهاردة. رجعي الحرية اللي ليكي، رجعي الحرية بتاعتك، ما تفرطيش فيها لأنها جزء من كيانك، المهم جداً تستمتعي وتعيشي بيه. أنا مش بقول إنه كل كده، بس أنا بقول إنه في كده.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 و3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
2: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها إيه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوا سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لان يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قال لهم ولا انا اجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من أول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول ايه، فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، لكن ندم وأخيرا مضى. يعني أول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. التاني بقى جاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال يا سيد ها أنا أمضي، ولم يمضي. يقول أي واحد من الاثنين اللي نفذ إرادة أبوه؟ بكل تأكيد الأول اللي قال لأ لكنه ندم، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم أنتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا إرادته ولا مشيئته. أنتوا اللي ينطبق عليكم كلمات إشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أمال تصلوا وأمال تعبدوا لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم إن العشارين والزواني يسبقونكم. وأرجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا. المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، أنتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكتر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقول لك من كل قلبي طلع المتدين اللي جواك، قول يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة صادقة والرب معك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم. آمين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي، ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.

0: ما هي فائدة درس الكتاب المقدس؟ وكيف ندرسه لنستخلص منه البركة؟
1: يقول رسول المسيحية بولس لتلميذه تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. أما كيف نستفيد من دراسته؟ فإليك النصائح التالية: أولا، يجب أن توصلنا قراءة الكتاب إلى معرفة حاجتنا الروحية، بحيث نستطيع أن نسد أعوازنا الروحية بما في كلام الله من المواعيد الإلهية التي تطمئن قلوبنا. في القديم تحرك قلب الله نحو أتقيائه الذين وقعوا في السبي، وشاءت عنايته أن ينالوا الحرية ويعودوا إلى ديارهم. وتحدث نبي الله إرميا عن هذا التحرك الإلهي بعد أن تلقى إعلانا من الله يقول إن مدة السبي لن تتجاوز 70 عاما. وأشار نبي الله دانيال إلى نبوة نبي الله إرميا وقال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. نلاحظ هنا أن قراءة الكتاب المقدس قادت دانيال إلى معرفة الجواب على الأسئلة التي كانت تتردد في خاطره. لم يأتي الجواب إلى دانيال عن طريق الرؤية، بل جاءه عن طريق الكلمة الإلهية المكتوبة. هذه الحقيقة توضح لنا أننا نجد حاجات قلوبنا في إعلانات الله التي كتبها رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس لأجل تعليمنا. يجب أن نذكر أنه ليس لكل كلمة إلهية في كل ساعة نفس المعنى، فإن كثيرين يرتكبون الشطط حين يظنون أنه من المفروض أن يفهموا كل شيء في الأصحاح الذي قرأوه في الصباح. هذا في الواقع ليس ضروريا، يكفي أن نستخلص من قراءتنا ما يلزمنا ليومنا. نصيحة ثانية: في أحيان كثيرة نبحث في الكتاب المقدس عما يتجاوب مع مشاعرنا وحاجاتنا دون أن نفكر في مقاصد الله من نحو البشر، غير عالمين أن المقاصد الإلهية هي أولى الأمور باهتمامنا، فإن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ونحن كمفديين يجب أن نعمل مع الله لنحقق هذا الهدف الخلاصي، لأننا أعضاء الجسد، ولأن المسيح هو الرأس، وعلينا أن نبشر

0: من المؤكد أنك حين تقرأ الكتاب وأنت تهتم بما لله ستكتشف آفاقا جديدة في عالم الروح مليئة بمقاصد الله المجيدة، فتجد نفسك وقد وضعت حاجاتك الشخصية جانبا لأنك وضعت مشيئة الله قبل كل شيء، فتصنع مشيئة الله وتتمم عمله. نصيحة أخرى تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. أقول مكررا تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. كنموذج لذلك نرى أنه منذ كان دانيال صبيا مسبيا في بابل عزم على ألا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه، وأدى تمسكه بالله إلى أن صار صاحب نفوذ عظيم لدى الآخرين. ظهر في انضمام أصحابه إليه ومشاركتهم له في عدم التنجس بأطايب ملك بابل. على هذه الصورة نفسها يتعمق كلام الله فينا كما هو مكتوب في العبرانيين 10: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. نصيحة أخرى، يجب أن نكون قراء عاملين بالكلمة، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لنحصل بها على معرفة عميقة. فالتأمل الكافي في كلمة الله يجعلنا نسلك في سبيل الله. لقد دعي إبراهيم بطل إيمان لأنه سلك في درب التضحية التي عينها الله له، فقيل عن إبراهيم خليل الله: بالإيمان قدم إبراهيم ابنه وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم من الأموات أخذ إسحاق أيضا في مثال. لم يكن ممكنا لإبراهيم أن يحصل على هذه المعرفة لو لم يسلك في طريق التضحية. ونصيحة أخرى، يجب أن نعرف من خلال الكتاب المقدس السيد المسيح، كلمة الله الأزلي، وكيف يكلمنا، لأنه من أجل معرفة المسيح وضع الله الكتابات المقدسة بين أيدينا، وفيها نجد طريق الحصول على البركة العظمى. وأخيرا أقول أيها المستمع الكريم، إننا نستخلص البركة من قراءة كلمة الله إن كنا نكرس لها نصف ساعة في بداية كل نهار. لقد عرف بالاختبار أن كثيرين أضاعوا خيط حياة صلاتهم وفرحهم بقراءة الكلمة الإلهية لأنهم لم يخصصوا لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله. أما الذين يخصصون لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله فيستطيعون أن يقولوا: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الفرح نور يجي عليه ولا يوم يطوله، وتلاقي بكراك انت حيشوف.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوار مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

عدم اشتراط شيء في المقابل يزيد التفاعل مع الرسالة. جرت التجربة التالية في فندق حيث تم لصق لوحتين داخل الحمامات. الأولى قالت: إذا أعدت استخدام المناشف سنقوم بالتبرع لجهات حماية البيئة. الثانية قالت: لثقتنا فيك أنك ستعيد استخدام المناشف، قمنا نيابة عنك بالتبرع لجهات حماية البيئة. تفاعل النزلاء مع اللوحة الثانية زاد بنسبة 45% عن تفاعل نزلاء الأولى،

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض، مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فاحنا محتاجين نفهم ان مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده انا بدعوك انك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما انا قلت، الاحسن لنا اننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ أنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان أنتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا انه المسيا وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الالفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الالفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. فيه سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل إزدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فانت عارف ان كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة اخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الارض بيسجدوا له الا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، ان التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في ايام حزقيال النبي اتعلمنا ان مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد ايه مناسب ان مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والاكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة أن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، أن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف؟ السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقولك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى انك تفهم ان الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي، تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف؟ ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل. يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقول لك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقول لك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، مفيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش قف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صلاة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي، للمرة الخامسة أقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. واحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في انجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين اخيك واما الخشبه التي في عينك فلا تفطن لها؟ ام كيف تقول لاخيك: دعني اخرج القاز من عينك وهي الخشبه في عينك؟ ونفهم من كده ان النقد الذاتي لنفسي اهم من نقد الاخرين، وان اصلاح النفس اهم ويجب ان يسبق محاوله اصلاح الاخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا أنه يكبر الأخطاء ويهول في الأمر ويخدع نفسه ويخدع الآخرين. علشان كده عايز أقولك: ما تنشغلش بأخطاء الآخرين وتنسى أخطائك الشخصية، وكمان تشوف أخطاء الناس كبيرة وأخطائك أنت صغيرة. لكن عايز أقول لك: مش عيب تصلح من الآخرين، لكن العيب إن إحنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا وأخطائنا قبل ما نصلح الآخرين. وده درس مهم في حياتنا: حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.
2: الحياة العظيمة في المسيحية تألفات دقيقة ورقيقة، كلمات وديعة لا عظات بليغة، أعمال أمينة لا منجزات مبهرة. لذا تجنب الثعالب الصغيرة، فهي هفوات بسيطة، حماقات تافهة، شهوات أو سهوات عابرة لكنها مدمرة. فالحياة في المسيح عظيمة لأنها تآلفات دقيقة ورقيقة.

0: كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني، وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتلي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you have joined us in this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذه الإذاعة.
0: It is our hope and desire that God is using these broadcasts to strengthen you and empower you.
1: إننا نصلي أن تكون هذه الإذاعة سبب بركة لك لتقويتك في حياتك الروحية.
0: And if you have been listening to this series of messages on the fruit of the Spirit, we pray that you will begin to grow the fruit of the Spirit.
1: وإذا كنت تتابعنا في هذه الرسائل من حديثنا عن ثمر الروح، فإننا نصلي أن تكون ناميا في ثمر الروح.
0: We learned in the last broadcast that in a world where selfishness is considered a virtue,
1: وتعلمنا في الحلقة الماضية أننا في عالم تعتبر الأنانية فيه فضيلة.
0: God's word tells us that those who belong to Jesus are daily growing the fruit of kindness and acting upon it.
1: تخبرنا كلمة الله أن أولئك الذين ينتمون ليسوع هم يوميا ينمون في ثمر الروح ويتصرفون بموجبه.
0: In this broadcast, we will begin to look at another fruit of the Spirit that is central to the character of God.
1: في هذه الحلقة سنبدأ في التأمل في ثمرة أخرى من ثمر الروح وهي تعتبر مركزية بالنسبة لصفات الله.
0: That part of the fruit is goodness.
1: هذا الجزء من الثمر هو الصلاح.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لكم قصة.
0: Early in the 19th century, King Frederick William III of Prussia found himself in great trouble.
1: في بداية القرن التاسع عشر وجد الملك فريدريك ويليام الثالث ملك بروسيا وجد نفسه في مأزق كبير.
0: He and his country were involved in a very expensive war.
1: وجد نفسه وبلاده متورطين في حرب مكلفة جدا.
0: And at the same time, he was endeavoring to transform his nation into a great nation.
1: وفي نفس الوقت كان يحاول أن يغير أمته إلى أمة عظيمة.
0: Meanwhile, he ran out of money in the accomplishing of his plans.
1: وفي أثناء ذلك نفد كل ما كان متوفرا له من مال في إنجاز خططه.
0: As a result of running out of money, he contemplated two things.
1: ونتيجة لنفاد المال لم يكن قدامه إلا أن يتأمل في أمرين.
0: First,
1: أولا,
0: he could disappoint his people and curtail his country's progress.
1: كان يمكن أن يصدم شعبه فيقلص تقدم أمته.
0: Second,
1: ثانياً,
0: he could capitulate to his enemies.
1: كان يستسلم لأعدائه.
0: Neither path was acceptable to him.
1: لم يقبل أي إجراء من الاثنين.
0: On the one hand, he could not disappoint his people, and on the other, he thought that capitulating to the enemy was unthinkable.
1: فمن ناحية لم يرتضي أبداً أن يثبط من همة شعبه فيصيبهم بالفشل، ومن ناحية أخرى فإن فكرة الاستسلام للعدو لم تكن مقبولة لديه على الإطلاق.
0: So after a great deal of deliberation, he approached the women of Prussia.
1: ولذلك وبعد كثير من التروي والتشاور قرر مفاتحة سيدات بروسيا.
0: The king asked them if they would sacrifice their gold and silver jewelry to be melted down and be made into money for the good of their country.
1: طلب الملك منهن أن يصهرن حليهن الذهبية والفضية لتتحول إلى مال لصالح بلادهن.
0: He told them that for each gold and silver ornament, he would give them one of bronze or iron as a token of his gratitude to their sacrifice.
1: وقال لهن إنه سيعطيهن في مقابل كل حلية ذهبية أو فضية حلية أخرى برونزية أو حديدية كتعبير عن شكره وتقديره لتضحيتهن.
0: Each of his decorations would bear the following inscription.
1: وكل حلية جديدة ستحمل نقشا لعبارة تقول:
0: I gave gold for iron 1813.
1: لقد أعطيت الذهب بدل الحديد عام 1813.
0: The response was incredibly overwhelming.
1: وكان التجاوب جارفا بشكل لا يصدق.
0: What was even more overwhelming was that those women prized these gifts from the king more highly than their former possessions.
1: والأمر الذي دعا إلى فرح غامر أكثر هو أن أولئك السيدات قدرن تلك الهدايا من الملك أكثر بكثير من تقديرهن لممتلكاتهن السابقة.
0: The reason was clear.
1: وكان السبب واضحا.
0: The bronze and iron decorations were the mark of their sacrifice for their king.
1: فإن الحلي البرونزية والحديدية كانت رمزا لتضحياتهن من أجل الملك.
0: As a matter of fact, it is a matter of history.
1: وفي الحقيقة أصبحت هذه مسألة تاريخ.
0: It became unfashionable for women of Prussia to wear jewelry.
1: ولم يعد من الأناقة للسيدات في بروسيا أن ترتدين الجواهر والحلي الذهبية.
0: Thus the order of the Iron Cross was established.
1: وهكذا بدأ نظام التحلي بالصليب الحديدي.
0: All members of that order wore no ornaments of gold or silver.
1: ولم تعد أعضاء ذلك النظام يرتدين أي حلي أو زينة من الذهب أو الفضة.
0: But instead they wore a cross of iron for all to see.
1: وبدلا من ذلك أصبحنا يرتدين بفخر صليبا من حديد لكي يراه الجميع.
0: What happened here?
1: ماذا حدث هنا؟
0: I will tell you exactly what happened.
1: أقول لكم ماذا حدث بالضبط.
0: Generosity and sacrifice for the king became the way of life.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية أسلوب الحياة.
0: Generosity and sacrifice for the king became the mark of true citizenship.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية علامة المواطنة الحقيقية.
0: Goodness and self-giving became the honor badge for all Prussians.
1: أصبح السخاء وبذل النفس شارة الشرف المميزة لكل البروسيين.
0: In many ways, that's exactly what the Apostle Paul meant in Galatians 5:22-23.
1: ومن نواحٍ كثيرة هذا هو بالضبط ما عناه الرسول بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
0: When he included generosity and goodness as fruit of the Spirit.
1: عندما ضمن الصلاح أو السخاء كثمرة للروح.
0: Let us review that scripture again.
1: دعنا نراجع معا ما جاء في كلمة الله مرة أخرى. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضاً إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.
0: The Greek word agathos, which is translated goodness in the Bible.
1: الكلمة اليونانية agathos المترجمة صلاح في معظم الكتب المقدسة
0: literally means giving to others as an outflow from a character that is filled with goodness.
1: تعني حرفيا العطاء للآخرين كفيض من شخصية ممتلئة بالصلاح.
0: Imagine a multi-layer fountain.
1: فكأنها ينبوع متعدد الطبقات.
0: When you turn it on, it begins the top floor.
1: فعندما تدير هذا الينبوع تبدأ الطبقة العليا.
0: Then the second layer gets filled. Then the third layer.
1: ثم الطبقة الثانية. يليها الطبقة الثالثة.
0: Then it reaches the boundaries of the fountain.
1: ثم تصل إلى حدود الينبوع.
0: Finally, everyone who comes near the fountain is going to get wet.
1: وأخيراً كل من يقترب من هذا الينبوع سيبتل.
0: It is a character that is so overflowing with goodness that it cannot help but fill everybody who comes near it.
1: إنها شخصية فياضة بالصلاح والسخاء. لا تكف عن ملء كل شخص يقترب منها.
0: That's what goodness means.
1: هذا ما يعنيه الصلاح.
0: In reality, there are all kinds of motives for giving, including giving of ourselves and giving of our substance.
1: وفي الحقيقة توجد كل أنواع الدوافع للعطاء الذي يتضمن عطاء النفس وعطاء المادة وأي شيء.
0: I have learned never to judge people's motives.
1: لقد تعلمت ألا أدين أو أحكم على دوافع الناس.
0: That is not my business, that's God's business.
1: فليس هذا من شأني، إنه من شأن الله.
0: I only judge action.
1: أنا أحكم على السلوك فقط.
0: Some people give because it makes them feel good.
1: بعض الناس يعطون لأن عطاءهم يشعرهم بأنهم صالحون.
0: Some people give because it is a habit.
1: وبعض الناس يعطون لأنها عادة عندهم.
0: Some people give out of obedience.
1: وأناس آخرون يعطون بدافع الطاعة.
0: And yet there are others who give out of selfish motives.
1: ومع ذلك فهناك آخرون يعطون بسبب الأنانية وبدوافع الأنانية.
0: You may ask what it means to give out of selfish motive.
1: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إنهم يعطون بسبب دوافع أنانية؟
0: Let me give you an example.
1: دعني أقدم لك مثالا.
0: Some years ago in the city of Miami in the United States.
1: منذ بضعة سنوات في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.
0: The main street was lined up with beautiful royal palm trees.
1: كان الشارع الرئيسي يتميز بالنخيل الجميل.
0: But one night, vandals cut down 6 of these magnificent trees.
1: ولكن في ليلة ما قطع بعض المخربين 6 أشجار من هذا النخيل الفخم.
0: And the city did not have enough money to replace them.
1: ولم يكن في المدينة مال يكفي لوضع نخيل آخر بديل للنخيل المقطوع.
0: However, very quickly, a generous donor was found. And he offered to replace the lost trees.
1: ولكن على أي حال وبسرعة شديدة تقدم أحد المتبرعين وعرض أن يضع نخيلا آخر بدل الشجر الضائع.
0: Let me tell you about this generous donor.
1: دعني أحدثك عن ذلك المتبرع الذي كان سخيا جدا.
0: The former trees have been about 15 feet tall or 5 meters.
1: كان ارتفاع الشجر السابق 15 قدما أي حوالي 5 أمتار.
0: They formed a perfect foreground for a big airline company billboard.
1: وكان يستخدم كلوحة أمامية كاملة تحمل إعلانات عن شركة طيران كبيرة.
0: The new trees that were generously given.
1: الأشجار الجديدة التي تبرع بها بسخاء.
0: Were 35 feet tall.
1: كان ارتفاعها 35 قدما.
0: And completely obliterated and hid that airline's billboard from sight.
1: وبذلك حجبت إعلانات شركة الطيران تماما عن الرؤية.
0: Guess who the generous donor was?
1: هل تحاول أن تخمن من كان ذلك المتبرع؟
0: A competing airline company.
1: كان منافسا لشركة الطيران.
0: I have to tell you what generosity is not before I can tell you what it is.
1: أود أن أقول لك ما هو عدم السخاء قبل أن أقول لك ما هو السخاء.
0: This is not the kind of generosity that flows out of the goodness that the Apostle Paul is talking about as fruit of the Spirit.
1: ليس هذا هو نوع السخاء الذي يفيض من الصلاح الذي يتحدث عنه الرسول بولس كثمرة الروح.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The opposite of goodness is evil.
1: عكس الصلاح الشر.
0: There is no in between.
1: لا يوجد وسط بين الاثنين.
0: There is either goodness or there is evil.
1: فإما أن يكون هناك صلاح أو أن يكون هناك شر.
0: The two are diametrically opposed.
1: الاثنان متضادان تماما بكل ما في الكلمة من معنى.
0: But not all evil wants to look like evil.
1: ولكن ليس كل الشر يريد أن يبدو كأنه شر.
0: Evil often does not like to appear as evil, so it works hard at developing a good face.
1: الشر غالبا لا يريد أن يظهر كشر، ولذلك فهو يعمل جاهدا ليكون له وجه حسن.
0: Evil works very hard to put on a goodness face.
1: الشر يعمل جاهدا ليكون له وجه الصلاح.
0: The Bible calls that hypocrisy and deception.
1: والكتاب المقدس يسمي ذلك نفاقا وخداعا.
0: Let us look at some examples.
1: دعنا نتأمل بعض الأمثلة.
0: Someone commits a crime and then he says, "Well, it's not my fault."
1: أحدهم يرتكب جريمة ثم يقول إنها ليست غلطتي.
0: Or he might say, "Well, I did this for a good cause."
1: أو قد يقول أنا عملتها لسبب طيب.
0: A man deserts his family, but he put on a good face and say, "We are not getting along."
1: رجل مثلا يهجر عائلته، ولكن لكي يجعل لذلك وجها مقبولا يقول نحن لسنا منسجمين معا.
0: Someone drinks to excess and tries to put a good face on it.
1: أو قد يسكر أحدهم حتى الثمالة ويحاول أن يبرر ذلك.
0: And he would say, "I just have too many problems in life and I need to forget my problems."
1: فيقول أنا أواجه مشاكل كثيرة جدا في حياتي وأنا أحتاج أن أنسى متاعبي.
0: So he puts on a good face on the destruction of his life to say nothing of the misery that he puts his loved ones through.
1: وهكذا يحاول أن يجد تبريرا طيبا للتدمير والخراب الذي ألحقه بعائلته، ضاربا عرض الحائط بالتعاسة التي سببها لأحبائه.
0: Or take a person who is blessed of the Lord, but instead of being faithful with God's blessings,
1: خذ مثلا الشخص الذي باركه الرب وبدلا من أن يكون أمينا فيما أعطاه الله من بركات
0: and overflow with generosity
1: فيفيض بالسخاء
0: and returns to God what belongs to God
1: ويعطي ما لله لله
0: he tries to put on a good face and say we have lots of expenses
1: نراه يحاول أن يلتمس لنفسه الأعذار فيقول علينا مصاريف كثيرة
0: or like someone who told me recently
1: أو كما قال لي أحدهم مؤخرا
0: I am doing so well investing my money I am not going to give anything to God
1: إني موفق جدا في استثمار مالي ولذلك لا أعطي أي شيء الآن لله
0: Because I'm going to keep on investing it and make lots of money then give God a big lump sum
1: لأني أريد أن أستمر في استثمار مالي لأربح مبالغ كبيرة وعندئذ أعطي مبلغا كبيرا للرب.
0: I told him a story about a prominent Christian businessman who was the founder of a heavy machinery company.
1: فذكرت له قصة رجل الأعمال المسيحي المشهور الذي أسس شركة للآلات الثقيلة.
0: This man was known as a great steward of money.
1: كان هذا الرجل معروفا بأنه وكيل عظيم في المال.
0: But one year he decided not to give as he normally does.
1: ولكن في عام من الأعوام قرر ألا يعطي كما اعتاد أن يعطي من قبل.
0: Because he made more money than he's ever made before.
1: لأنه ربح مالا أكثر مما ربحه من قبل في كل حياته.
0: This is how he rationalized it.
1: وبرر تصرفه هذا على النحو التالي.
0: I will invest God's money this year, double it, and give twice as much next year.
1: قال في نفسه سأستثمر مال الرب هذا العام لأضاعفه ثم أعطي في العام القادم ضعف ما تعودت أن أعطيه من قبل
0: But he lost it all.
1: ولكنه خسر هذا الاستثمار كله
0: Later on he would testify that when he was praying one day he heard the Lord speaking to him
1: وفيما بعد شهد أنه عندما كان يصلي يوما ما أنه سمع الرب يقول له
0: He said next time You give me my money and I'll do my own investment.
1: قال الرب له في المرة القادمة أعطني مالي وسأتولى أنا استثماره بمعرفتي.
0: Evil has always worked hard on looking good and presenting the face and the mask of goodness.
1: لقد جاهد الشر دائما لكي يبدو صالحا ولكي يقدم وجه وقناع الصلاح.
0: I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masquerade as good will be like.
1: وأعتقد أننا لم نرى بعد العواقب والنتائج التي تحدث عندما يتنكر الشر فيرتدي ثوب الصلاح.
0: When we call evil good and call good evil, it is only a matter of time until we will reap the consequences.
1: عندما ندعو الشر خيرا وعندما ندعو الخير شرا فسنحصد عاجلا أو آجلا العواقب.
0: The word of God is telling us that the generosity which is the outflow of the goodness of character is the true fruit of the Spirit.
1: كلمة الله تخبرنا أن السخاء الذي هو فيض صلاح الشخصية هو الثمرة الحقيقية للروح بلا منازعة.
0: Be careful of the false goodness.
1: احترس من الصلاح المزيف.
0: Be careful of the inferior goodness.
1: واحترس من الصلاح الناقص.
0: Be careful of the fake goodness which is nothing but evil with a good face on it.
1: واحترس من الصلاح الكاذب الذي هو في الحقيقة شر يضع له وجها خيرا أو صالحا.
0: Remember that agathos refers to the pure sincere goodness.
1: تذكر أن كلمة agathos تشير إلى الصلاح النقي المخلص.
0: Agathos refer to the goodness that springs forth in God-like action toward others.
1: Agathos كلمة تشير إلى الصلاح الذي ينبع من العمل الإلهي نحو الآخرين.
0: Agathos is characterized with honesty, truthfulness, and blazing integrity.
1: Agathos كلمة تتميز بالأمانة والصدق والنقاوة والكمال الواضح.
0: Agathos is generosity that flows out of goodness and pours itself out to everyone around it.
1: Agathos كلمة تعني السخاء الذي ينبع من الصلاح ويصب في كل واحد محيط به.
0: Agathos does not just mean the giving or giving of oneself.
1: Agathos كلمة لا تعني فقط العطاء أو عطاء النفس.
0: It has a deeper meaning than that.
1: إن لها معنى أعمق من ذلك بكثير.
0: I wish I could personally comprehend it totally, let alone explain it to you.
1: كم أود أنني شخصيا أستطيع أن أفهمها تماما ناهيك عن محاولة شرحها أو تفسيرها لك.
0: Agathos is the attitude that you have toward those around you.
1: Agathos كلمة تعبر عن الاتجاه الذي لديك نحو كل أولئك المحيطين بك.
0: Agathos is having an outstretched hand, not a clenched fist.
1: Agathos كلمة تعني أن تكون يدك مفتوحة وممتدة لا أن تكون قبضة يدك ممسكة بإحكام.
0: Agathos is a desire to help and comfort and encourage and motivate.
1: Agathos هي الرغبة أن تساعد وأن تعزي وأن تشجع وأن تحث.
0: Agathos is a virtue that cannot be contained, that cannot be bottled up, that cannot be hidden from view.
1: Agathos هي فضيلة لا يمكن أن تحتوى ولا يمكن أن تعبأ في زجاجة ولا يمكن أن تخفى عن الأنظار.
0: It is reflected in your finances.
1: إنها تنعكس في أمورك المالية.
0: It is reflected in your thoughts.
1: وتنعكس في أفكارك.
0: It is reflected in your speech.
1: وتنعكس في كلامك.
0: It is reflected in your emotional response.
1: وتنعكس في تجاوبك العاطفي.
0: Agathos means goodness and generosity.
1: Agathos كلمة تعني الصلاح والسخاء.
0: Until we meet again, I'm going to continue to talk to you about goodness.
1: إلى أن نلتقي مرة أخرى لكي نسترسل في حديثنا عن الصلاح.
0: I wish you God's richest blessing.
1: أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: من فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقدسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
10: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
8: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
10: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
9: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
8: هذه هي القيامة والحساب.
11: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
10: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
8: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
8: انتظر يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
9: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
8: سيجيء، نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
9: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
10: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
8: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
11: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف

0: سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة.
1: وهي أسباب معقولة.
2: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
3: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
4: هذا صحيح يا مروان. المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
1: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
2: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
0: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
3: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
4: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
0: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
1: اللهم احفظنا يا رب.
2: شيء مخيف فعلا.
0: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له.
2: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
3: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
4: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
1: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
2: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
3: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
0: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود، كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم. وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيتخمة. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيتخمة. عايز ادخل بيتخمة. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخمر في دوبان، جوه بيت الخمر ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد،
1: لجلالك المجد. Welcome to C'est la vie radio.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أبائنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، وذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي أدرك الدعوة ديت، ازاي أدرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي الثلاثة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الأجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد آخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم أو الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود به هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود به كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة فيها هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهدم. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، إنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي إن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا إن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو إني إزاي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب إن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بداية من وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا إن المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوف النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقى عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي أنا بقوله لك النهاردة، مش هتخسر حاجة أنك كل يومين ثلاثة تلعب شوية رياضة عشان تحافظ على جسمك، يكون بيشيلك وبيساعدك في رحلة النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20. قبل

0: لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
2: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقدس.

أهلا وسهلا وسلام ومحبة لكم جميعا أحبائي المستمعين من كل مكان في العالم في ساعة جديدة من التسبيح باللغة العربية واللغة الإنجليزية على Passion Radio وRadio Salavi. أنا مع حضراتكم بهاري عوب حنين. بصلي أن الرب يستخدم كل كلمة وكل صلاة وكل ترنيمة هنستمع ليها النهاردة أنها تكون سبب بركة وراحة وتعزية لكل نفس فينا. النهاردة هنتأمل عن موضوع جميل عن الوداعة ونشوف الكتاب بيشوف الوداعة وبيشرحها وبيشرح مفهوم الوداعة ازاي. ناس كتيرة بتفتكر ان الوديع هو الشخص الضعيف اللي ما بيعرفش يرد او اللي ما بيقدرش يرد اي ضرر عن نفسه، لكن العكس صحيح. الحقيقة الكتاب المقدس بيتكلم عن الوداعة ان هي اقوى صفة ممكن انسان يتصف بيها. الوداعة ببساطة هي قوة تحت السيطرة، زي الحصان القوي اللي بيسمع كلام مدربه، الفارس بتاعه قادر يروض الحصان، هي دي الوداعة. او زي محرك كبير جدا جدا عظيم بس بيشتغل بهدوء وبسلاسة وبيعرف يصدر قوة عظيمة برغم الهدوء اللي هو فيه. النهاردة هنشوف ازاي المسيح نفسه هو نموذج للوداعة وازاي نعيشها في حياتنا.

أهلا بحضراتكم أحبائي المستمعين مرة تانية، ودلوقتي ما عدنا مع آية اليوم، والآية النهاردة هنقراها من الكتاب المقدس العهد الجديد سفر متى أصح 11 عدد 29. الآية بتقول: احمري نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. المسيح بنفسه هنا بيوصف نفسه إن وديع. تخيلوا خالق الكون اللي ليه كل القوة بيقول عن نفسه إن وديع، يعني هو عنده كل القوة لكن بيختار يستخدمها بالطريقة الصح في الوقت الصح بالحب مش بالأسوة. المسيح ما كانش ضعيف، بالعكس المسيح قال لبيلاطس: كان لك سلطان علي لو لم تكن تعطى من فوق، في يوحنا 19:11. هو كان عنده القدرة ينزل ملائكة تحرره لكن اختار يكون وديع. الوداعة مش ضعف، الوداعة هي اختيار عدم استخدام القوة في الوقت الغلط.

دلوقتي جاء الوقت ان انا افكر حضراتكم بان لو في اي حد حابب يشاركنا باي طلبات صلاة او اي شيء يحب يشاركنا به، تقدروا تتابعونا على انستغرام وفيسبوك بيج Passion Radio Network او Radio CLV، وكمان ممكن تزوروا موقعنا passionradio.org او radiocelv.org radiocelv.org. تقدروا كمان تنزلوا الابليكيشن بتاعنا Passion Radio Network Player. Now it's time to remind you that if you have any prayer request or if you'd like to share anything with us, you can follow us on Instagram and Facebook, Passion Radio Network and Radio CLV. Or you can look up our websites, passionradio.org and radiocLV.org. You can also download our application, Passion Radio Network Player.

باقي خلونا نتكلم في دقائق بسيطة جدا عن مفهوم الوداعة، الفرق بين الضعف والوداعة. الضعيف هو شخص ممكن يكون عنده قوة لكن خايف أو مش عارف يستخدمها، ما بيعرفش يرد، لكن الوداعة مش كده. الوديع هو شخص عنده قوة لكنه بيسيطر عليها، بيعرف إمتى يستخدمها وإمتى ما يستخدمهاش، عنده نفس طويل زي ما الكتاب بيقول في سفر الأمثال 16 وعدد 32: الغضب البطيء أفضل من الجبار. الوديع زي الجبل، ثابت قوي لكن مش بيهاجم. الوديع زي النهر العميق، عليه مية كتير أو فيه مية كتير جدا لكنه شغال بهدوء. الضعيف زي البركة الصغيرة، أي عصفور يكدرها. الكتاب المقدس بيورينا أمثلة كتيرة لشخصيات كتيرة، بس هبدأها بالرب يسوع نفسه المصلوب. أعظم مثل للوداعة هو بيتصلب، قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كان عنده القدرة ينزل من على الصليب لكنه اختار الصبر والمغفرة وانه يتصلب. ده مش ضعف، دي أقوى لحظة في التاريخ. موسى كمان الكتاب بيكلمنا عنه، بيقول: كان موسى رجلا حليما جدا أكثر من جميع الناس، في سفر العدد 12:3. موسى اللي وقف قدام فرعون اللي قاد شعب كامل في البرية بتوصف بالحلم، مش انه ضعيف لكن كان عنده قوة وقدرة يتحمل النقد والهجوم من شعبه بدون ما ينهار. فمرة اخواته انتقدوه، ما ردش عليهم بالانتقام لكن ساب الرب يدافع عنه. ثالث حاجة ممكن نتكلم فيها عن ثمرة الوداعة في حياتنا، الكتاب بيقول ان الوداعة هي ثمر من ثمار الروح، يعني مش حاجة نجبر نفسنا عليها لكنها بتكبر فينا وهي نتيجة كل ما بنقرب من ربنا. الوداعة بتعمل فينا، تخلينا نسمع أكتر مما نتكلم، زي بقول الكتاب: ليكن كل إنسانا سريعا إلى استماع، بطيئا في الكلام، بطيئا في الغضب. تخلينا كمان نرد بلطف مش بأسوأ، جواب لطيف يصرف الغضب زي ما بيقول. بتخلينا نسيء الظن، ما نسيئش الظن آسف في نفسنا أو في غيرنا، لكن زي ما بيقول الكتاب: ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. رابع حاجة وآخر حاجة ممكن نتكلم عنها زي الوداعة نكبرها في حياتنا، أول حاجة نتعلم من المسيح زي ما قال: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ثاني حاجة أسأل الروح القدس، لأن الوداعة هي ثمر من ثمار الروح القدس. ثالث حاجة أختار ردود فعل بعناية، قبل ما أرد على إهانة لازم أفكر أنا مفترض أرد إزاي. خامس حاجة نتذكر إن إحنا مش ملايكة، كلنا بنغلط. قبل ما تنتقد حد افتكر إنك أنت كمان محتاج نعمة. آخر حاجة ممكن أقولها نتدرب على الصبر، الصبر هو أخو الوداعة، هو التوأم للوداعة. كل ما تتدرب إنك تتأخر في الغضب الوداعة بتكبر. آمين.

أحبائي، ودلوقتي معاد ساعتنا انتهى. زي ما كنا بنتكلم، المسيح قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. هو مش بيقول تعالوا شوفوا قد إيه أنا قوي، لكن تعالوا شوفوا قد إيه قلبي وديع. الوداعة مش ضعف، الوداعة هي القوة اللي بتخدم مش القوة اللي بتسحق. النهاردة جرب تكون وديع، مش عشان تبقى ضعيف، لكن علشان تبقى قوي بالطريقة اللي المسيح كان قوي فيها. في عالم بيصرخ وبيتهجم، كن خليك انت صوت الوداعة اللي بيهد النفوس. في الختام خلونا نصلي مع بعض الصلاة دي. يا رب أيها الوديع والمتواضع القلب، علمنا وداعتك، سامحنا على الأوقات اللي استخدمنا فيها قوتنا بطريقة جرحت غيرنا. ادينا روح الحلم والصبر، ودينا قدرة نمسك لساننا ونختار الرد اللطيف. خلي وداعتنا تكون شهادة لمجدك وتجذب نفوس كل الناس إليك. في اسم يسوع المسيح، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: هناك أيضا تهديد. الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار. وزي ما قدهم إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قادهم بالنهار وبالليل، وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكثر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف الواضحة في النهار بس برضو، والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. تقديم أمير كيني.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة واعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع، يا رب يسوع اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي، الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عددا الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي أن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك، ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة إنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك، لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

ترى أنا بخاف أقوم أروح الحمام لأني ببقى متأكدة أنه باصص عليا وأنا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لأ وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت إيه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها انت اتجننتي، انت عايزه تفضحي نفسك. واحده كلمتها قالت لها يعني انت سايبه الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع. واحده تانية كلمتها قالت لها بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبص لك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات، تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايزه اختم الحلقه النهارده واقول لك انت بتواجهي تحديات، تحديات انك تقفي الدفع عن نفسك، تحديات صعبه عليكي. انا عارفه، عارفه ليه؟ لانك كبيره وتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحرية بتاعتك، ما تفرطيش فيها لأنها جزء من كيانك، المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. أنا مش بقول إنه كل كده، بس أنا بقول إنه في كده.

بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. اوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي سيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا، طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته، أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
2: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها إيه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوه سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لان يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قال لهم ولا انا اجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من اول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول ايه، فجاء الى الاول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فاجاب وقال ما اريد، لكن ندم واخيرا مضى. يعني اول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. الثاني بقى جاء الى الثاني وقال كذلك، فاجاب وقال يا سيد ها انا امضي، ولم يمضي. يقول اي واحد من الاثنين اللي نفذ ارادة ابوه؟ بكل تأكيد الاول اللي قال لا، لكنه ندم، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم انتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا ارادته ولا مشيئته. انتوا اللي ينطبق عليكم كلمات اشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. امال تصلوا وامال تعبدوا، لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم ان العشارين والزواني يسبقونكم. وارجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا. المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، أنتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكثر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقولك من كل قلبي طلع المتدين اللي جواك، قول يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاطع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع ينصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاه وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك لا

نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب. من المغرب كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلتي يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصلي من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب وما وصلهم والو وما تأدوا بولو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متيقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي فائدة درس الكتاب المقدس؟ وكيف ندرسه لنستخلص منه البركة؟
2: يقول رسول المسيحية بولس لتلميذه تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. أما كيف نستفيد من دراسته؟ فإليك النصائح التالية: أولاً، يجب أن توصلنا قراءة الكتاب إلى معرفة حاجتنا الروحية، بحيث نستطيع أن نسد أعوازنا الروحية بما في كلام الله من المواعيد الإلهية التي تطمئن قلوبنا. في القديم تحرك قلب الله نحو أتقيائه الذين وقعوا في السبي، وشاءت عنايته أن ينالوا الحرية ويعودوا إلى ديارهم. وتحدث نبي الله إرميا عن هذا التحرك الإلهي بعد أن تلقى إعلانا من الله يقول إن مدة السبي لن تتجاوز 70 عاما. وأشار نبي الله دانيال إلى نبوة نبي الله إرميا وقال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم.

روح القدس لأجل تعليمنا. يجب أن نذكر أنه ليس لكل كلمة إلهية في كل ساعة نفس المعنى، فإن كثيرين يرتكبون الشطط حين يظنون أنه من المفروض أن يفهموا كل شيء في الأصحاح الذي قرأوه في الصباح. هذا في الواقع ليس ضروريا، يكفي أن نستخلص من قراءتنا ما يلزمنا ليومنا. نصيحة ثانية: في أحيان كثيرة نبحث في الكتاب المقدس عما يتجاوب مع مشاعرنا وحاجاتنا دون أن نفكر في مقاصد الله من نحو البشر، غير عالمين أن المقاصد الإلهية هي أولى الأمور باهتمامنا، فإن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ونحن كمفديين يجب أن نعمل مع الله لنحقق هذا الهدف الخلاصي، لأننا أعضاء الجسد، ولأن المسيح هو الرأس، وعلينا أن نبشر بخلاصه.

من المؤكد أنك حين تقرأ الكتاب وأنت تهتم بما لله ستكتشف آفاقا جديدة في عالم الروح مليئة بمقاصد الله المجيدة، فتجد نفسك وقد وضعت حاجاتك الشخصية جانبا لأنك وضعت مشيئة الله قبل كل شيء، فتصنع مشيئة الله وتتمم عمله. نصيحة أخرى تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. أقول مكررا تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. كنموذج لذلك نرى أنه منذ كان دانيال صبيا مسبيا في بابل عزم على ألا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه، وأدى تمسكه بالله إلى أن صار صاحب نفوذ عظيم لدى الآخرين. ظهر في انضمام أصحابه إليه ومشاركتهم له في عدم التنجس بأطايب ملك بابل. على هذه الصورة نفسها يتعمق كلام الله فينا كما هو مكتوب في العبرانيين 10: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. نصيحة أخرى، يجب أن نكون قراء عاملين بالكلمة، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لنحصل بها على معرفة عميقة. فالتأمل الكافي في كلمة الله يجعلنا نسلك في سبيل الله. لقد دعي إبراهيم بطل إيمان لأنه سلك في درب التضحية التي عينها الله له، فقيل عن إبراهيم خليل الله: بالإيمان قدم إبراهيم ابنه وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم من الأموات أخذ إسحاق أيضا في مثال. لم يكن ممكنا لإبراهيم أن يحصل على هذه المعرفة لو لم يسلك في طريق التضحية. ونصيحة أخرى، يجب أن نعرف من خلال الكتاب المقدس السيد المسيح كلمة الله الأزلي وكيف يكلمنا، لأنه من أجل معرفة المسيح وضع الله الكتابات المقدسة بين أيدينا، وفيها نجد طريق الحصول على البركة العظمى. وأخيرا أقول أيها المستمع الكريم، إننا نستخلص البركة من قراءة كلمة الله إن كنا نكرس لها نصف ساعة في بداية كل نهار. لقد عرف بالاختبار أن كثيرين أضاعوا خيط حياة صلاتهم وفرحهم بقراءة الكلمة الإلهية لأنهم لم

0: يخصص لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله. أما الذين يخصصون لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله فيستطيعون أن يقولوا: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

أيها العجيب في مجدك، أقمتني ملكا على الأرض، أحمل سلطانا على الخليقة التي أوجدتها لأجلي. هب لي يا رب سلطانا على جسدي وأحاسيسه ومشاعره، على نفسي بكل قدراتها وطاقاتها. أيها القدوس قدسني، أيها الممجد مجدني. افتح شفتي بالتسبيح، واحسبني مع الأطفال والرضع أسبح اسمك. هب لي شركة مع ملائكتك لأشاركهم تسبيحهم وفرحهم بك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض. المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة. تقديم أمير كيني.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا ليا الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو ان الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر ان بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع اسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا انه المسيح وهيخلصوا، وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الالفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الالفي ده؟ أنا سعيد جدا أنك سألت، أنت سبقتني شوية، لكن أنا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. فيه سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل ازدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فأنت عارف إن كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة آخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الأرض بيسجدوا له إلا اللي أسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد ايه مناسب جدا ان رجليه تقف هناك. في أيام حزقيال النبي اتعلمنا أن مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب أن مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل، جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي، هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى إنك تفهم إن الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي، تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه مين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقولك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقولك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي، فيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش اقف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صالة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي، عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي، للمرة الخامسة أقولك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن له؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟

0: علشان كده عايز أقولك ما تنشغلش بأخطاء الآخرين وتنسى أخطائك الشخصية، وكمان تشوف أخطاء الناس كبيرة وأخطائك أنت صغيرة. لكن عايز أقولك مش عيب تصلح من الآخرين، لكن العيب إن إحنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا وأخطائنا قبل ما نصلح الآخرين. وده درس مهم في حياتنا، حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه ميعاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رغية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، اذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت أثام خطيتي.

0: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.

هناك أيضا تهديد، الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار، وزي ما قدهم إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قطهم بالنهار وبالليل، وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكتر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف الواضحة في النهار بس برضو، والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت في الشارع.

الرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع. حب خمر. لمسة تانية للكنيسة. لمسة تانية للكنيسة. لمسة تانية.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا. ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها وناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا، الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه، ده كل امانه مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده، سواء بصلاه، تعطيك مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيتك الوقت الجاي، قايم بالدور بتاعي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم.
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع؟
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم. أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقدسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب

0: É.
1: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
2: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
0: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
3: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
0: انتظر يا سمر.
3: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
4: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم
3: والجميع اتفقوا عليه.
0: سيجيء، نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
4: سيجيء يا حسام، سيجيء.
3: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
2: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
0: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
1: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
0: وهي أسباب معقولة.
3: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
4: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
2: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
0: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
3: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
1: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
4: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
2: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
1: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.
0: اللهم احفظنا يا رب.
3: شيء مخيف فعلا.
1: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له؟
3: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
4: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
2: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
0: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
3: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
4: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
1: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو

0: وتصير شجرة كبيرة أو خميرة صغيرة تخمر العجينة كلها.
1: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
3: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
4: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
0: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
1: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع، بالعكس كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
3: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
4: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص، حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
0: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
1: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
3: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
4: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
0: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
1: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
0: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
3: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
4: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
1: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
3: إلى حد ما،
4: بل إلى حد كبير.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية. في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
1: يا رب، أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك. لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك. فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك. فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك. حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك، من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الإبن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين. ولي مفاتيح الهاوية والموت.
1: أهلا بيكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي ادرك الدعوة ديت، ازاي ادرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي التلاتة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الاجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد اخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم او الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بيه هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها. مقصود بيه كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة في هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهد. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، أنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي أن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا أن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني زي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب إن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بدايما وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا ان المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوفه النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقي عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي انا بقوله لك النهارده، مش هتخسر حاجه انك كل يومين ثلاثه تلعب شويه رياضه عشان تحافظ على جسمك يكون بيشيلك وبيساعدك في رحله النجاح بتاعتك. وربنا معاك.
3: كانت ارضي بدونك خاربه، سقيمه بلا شفاء، خاليه صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل لي أن أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك؟ فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي. أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.
2: المنتج الحديث غالي الثمن، يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر 3 منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جاي لك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جاي لك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
3: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة، وضيف حلقتنا المتميز دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي، أهلا بيك.
0: عزيزي المستمع، احنا في برنامجنا بفكركم دايما نتناقش عن قضية موجودة في الكتاب المقدس أو حدث موجود في الكتاب المقدس، وبنقول يا ترى ده حقيقي ولا أسطورة. دكتور ناجي، سؤالنا النهاردة عن عدد الأيام اللي الله خلق فيها الكون أو الأرض. الكتاب المقدس بيقول 6 أيام، لكن كتير بنسمع لا ده أسطورة، هو ما خلقوش في 6 أيام ولا حاجة. ايه رأي حضرتك؟
1: هو الحين مش هقول رأيي لأن رأي حضرتي مش مهم، المهم الكتاب المقدس بيقول ايه. فتعالي بس في الأول نشوف، نسأل سؤال قبل السؤال ده، هل الله محتاج للوقت عشان يخلق؟ احنا محتاجين للوقت عشان بنشتغل داخل المجموعة الشمسية. لأن الأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم، تلف حوالين الشمس تعمل سنة.
0: تمام.
1: فعندنا امبارح والنهاردة وبكرة. الله خارج المجموعة الشمسية، فالله خارج الزمن، عشان كده يقدر يخلق الزمن. أنا لازم أكون خارج الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله عشان يخلق الزمن هو خارج الزمن، والله لا يحتاج إلى الزمن للخلق. دي تمام. أول حقيقة عايزين تبقى واضحة في أذهاننا.
0: أيوة.
1: الحقيقة الثانية، أنا ملتزم بالنص اللي مكتوب في كلمة الله الصادقة، اللي أنا بأؤمن إنها صادقة ودقيقة جدا في كتابتها. تعالي نشوف تعريف كلمة يوم. كلمة يوم ممكن تعني جزء من النهار، ممكن تعني مدة زمنية غير محددة، بمعنى في أيام آبائي دي مش معناها يوم 24 ساعة. لكن ممكن برضو تعني يوم 24 ساعة. طيب منين بقى أعرف اليوم ب 24 ساعة ده؟ في تعريف في القاموس بيقول لو كان في معاها مساء وصباح يبقى معناها 24 ساعة، لو كان في رقم ملحق بيها اليوم الأول والتاني والتالت والرابع لما برقمه معناه إنه يوم محدد، ما هوش فترة زمنية غير محدودة. تعالي نشوف بقى الكتاب المقدس بيسجل بالوحي المقدس بواسطة موسى في الأصحاح الأول من سفر التكوين، تلاقي بعد كل يوم من أيام الخلق وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، وبعدين يقول في اليوم الثاني وكان مساء وكان صباح اليوم الثاني، وهكذا في 6 أيام الخليقة لحد ما نوصل لليوم السابع اللي استراح فيه الرب. فالنص اللغوي لا يسمح لينا بأن احنا نمط هذه الأيام،
0: إنه عشان وكان صباح وكان مساء
1: وفي رقم ملحق بكل يوم، فاللغة تحكمنا إنه لازم الأيام دي تكون أيام حرفية. الفكرة الأساسية، هل الله يحتاج للزمن عشان يخلق؟ كان في بدعة على فكرة ظهرت في وقت في القرون الوسطى وما بعدها، بيقولوا الله خلقه في ثانية، ما احتاجش إلى 6 أيام،
0: كن فيكون.
1: بالضبط. فالله مش محتاج للزمن، لكن الله عمل لنا هذا الأسبوع علشان يكون نموذج لنا. بمعنى بعد ما قامت الثورة الفرنسية حاولوا يخلوا الأسبوع 10 أيام، ما مشيتش الحكاية، لكن اليوم ظاهرة فلكية، الأرض بتلف حول نفسها، السنة ظاهرة فلكية، الأسبوع ما هوش ظاهرة فلكية.
0: دكتور بس اليوم ده اللي مذكور في كتاب مقدس، هل هو يوم بشري ولا يوم إلهي؟
1: يعني إيه بقى تعريف اليوم الإلهي ده بقى؟ دي كلمة ظريفة جدا بسمعها كتير. لكن ما فيش حاجة اسمها تعريف اليوم الإلهي، الناس بترجع لكلمات الرسول بطرس بأن اليوم عند الرب كألف سنة.
0: بالضبط كده.
1: بس الإجابة كألف سنة كيوم برضو، فخدي المدة الطويلة وصغريها اليوم. الرسول بطرس كان بيتكلم عن المجيء التاني للرب، وبيقول توقيتاته مختلفة عن توقيتاتنا، مش بيتكلم عن الخليقة، ومش مرقمة أيام زي ما حكينا في تعريف اللغوي، ففي فرق شاسع بين الآيتين.
0: شكرا ليك جدا يا دكتور.
1: شكرا يا هايدي.
0: وبكده نكون خلصنا الحلقة، فاضل آخر حاجة بنقولها اللي هو سؤال حلقتنا. سؤالنا بيقول هل آدم كان شخصية حقيقية ولا أسطورية؟ منتظرين الإجابة على السؤال ده، وكمان بننتظر أسئلتكم، وبنرحب جدا بأي نقد على الكلام اللي سمعتوه في الحلقة. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة مع هايدي حامد.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
3: هاليلويا. كم واحد مصدق أنه أب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله أقصر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب إمكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لينا.

وقت البطل لينا. البطنة مش حاجات عشاننا بل البطنة هي انت. يلا مع بعض داخلين قدامك.

0: كمان مره قول له في عينيا
1: في عينيا اشوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر اشوفك الا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مره قول له من فضلك اصنع في عينيا اشوري

0: لو تحب تعيدها معايا وانت واقف في ايدك اعمل كده لو تحب قل له واقف في عينيا اشور
1: عينيا اشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك انزعهاني
0: كمان مره حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له رب يعني ايه قلب مريض بحبك. خليه يكشف لك من فضلك. شايف ناس بتقولها مغمضة عنيها. هيصنع رب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطر على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية انت، قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا ليه نعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يعيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
2: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصا على البيئة وتقليلا للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديدا أعادوا استخدام المناشف حفاظا على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.

0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية الثامنة. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف.
1: عادة السلطان المصري منذ قديم الزمان أن يمزق صفحات التاريخ وأن يعبس بالعنوان، إذ لم يرقه كسلطان. عادة السلطان المصري أن يحكي عن بطولاته الوهمية في الميدان، وأن يلقي بأشرف أبطاله وهو في حفلة تنصيبه إلى مزبلة النسيان. عادة السلطان المصري أن يفتتح مشاريع يوسف باسمه، أن يلبس نياشين يوسف على صدره، وأن يتقلد صفاته وأن يقلد صوته، وأن يوقع على كل الصور المشرفة بالألوان، وأن ينكر الصور التي تنكره، وأن يدعي أنها مزيفة، وأن يتخلص منها في ثورة تطهير، خوفاً من أن تبقى هي فتبعده، خوفاً من أن تحكم فيما بعد على فشله. لذلك فعادته أن يخطب في شعبه. لا نعرف يوسف، لا نعرف من الذي ملأ مخازنها، لا نعرف من سلمنا مفاتيحها يوم كانت في يده، دون أن يسألنا متى نردها مرة أخرى لأصحابها. لا نعرف الرجل الذي أنقذنا من الموت جوعا، من النهاية في مهانة، ولا نعرف من هم أولئك الرعاة. إنه لا يشرفنا وجودهم ولا يسعنا طردهم، فلنبحث لهم عن حيلة تنقذنا من مؤامراتهم الدنيئة، ونبدأ عصرا مصريا جديدا دماؤه من ظلم هؤلاء العبيد. هل تغير قلب فرعون فجأة؟ أم أراد الملك الأعلى أن يغيره؟ وهل تشدد هكذا فجأة؟ أم ترى أراد المولى أن يشدده؟ وهل أصابه كل هذا الغباء والعناد والبغاء؟ أم ترى قصد السيد أن يحطمه؟ والسؤال هنا يطرح نفسه، هل غواه ثم عقبه؟ حاش له، فلو كان حقا يريد العقاب فلماذا أرسل له رجاله يطالبه دون التواء أن يطلق من الطين المصري شعبه؟ إنه فقط ترك الفرعون لطبيعته، تركه يتخيل أنه سيتحداه، تركه يكتشف أخيراً أنه كان ينفذ خطته، وأنه بنفس حكمته الرعناء كان فقط يغازل الغباء. أليست قلوب الملوك في يده كجدول مياه يديرها حيث يشاء؟ وهو إن كان يفتح للمياه كوى في السماء فهو يعرف أيضاً كيف يوقفه. فبحر فرعون له حد، بينما غضب إله البحر من هذا الأغر لا حد له.
0: سفر الخروج الإصحاح الأول الآية التاسعة والعاشرة. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينموا، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض.
1: منذ متى كان الاحتيال من صفات الشجعان؟ إنه دائما ما كان شيمة من شيم الجرذان، وآه عندما يحتال الوالي، آه من مكر السلطان، وآه عندما تأتي الحيل القذرة ردا سريعا على الإحسان. أنا أقول يا للشيطان أم يا للإنسان؟ متى تحالفوا ضدك يا فرعون؟ متى تآمروا على عرشك؟ أم أنك ترى أن في بركتهم ما يضرك، وفي تميزهم وكثرتهم ما يهين كرامتك؟ هل تقر الآن أن وجودهم في عقر دارك يقصر أيامك؟

0: من اليومية الربانية إلى عمان، يدفنون في بلادهم أحياء في قبر من طين البقاء. شيء ما كان يخيفه من عملهم الأصلي، شيء ما كان يزعجه من صوت خرافهم البريء، شيء ما كان يفضح فيه صوت الذئب الذي كان يود افتراس رعية الله دون أن يسمع راعيهم الضجيج. ظن أن الصخرة يمكن أن تعفيه من الأجرة، لكنه لم يعرف أن الصخرة زادتهم بركة، وأن أجرتهم في مخازنه تنتظر لحظة خروجهم. أعزاء شرفاء ليعودوا رغما عنه كما كانوا في بدايتهم وأصلهم دائما من الأثرياء. هل أعلنت حالة الطوارئ من الأعداء ومن الحلفاء على حد سواء؟ يا للغباء.
1: وهذه قصة شعب، وللحديث بقية.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

يا إلهي، لا تحرمني من بركاتك السمائية الدائمة. يا إلهي، انقذني من العقاب الأبدي. يا إلهي، اغفر لي ذنوبي التي عملتها بالقول أو بالفكر أو بالتخيل. يا إلهي، انقذني من الشهوة والجهل والنسيان والكسل وعدم الحساسية. يا إلهي، خلصني من كل تجربة ولا تتركني للعدو. يا إلهي، أنر القلب الذي امتلأ ظلمات بالرغبات الشريرة. يا إلهي، إني أخطئ بطبيعة الشريرة، ارحمني يا إلهي. يا إلهي، انظر إلى ضعف طبيعتي وارسل نعمتك لتساعدني حتى يتمجد اسمك في داخلي. يا رب وإلهي، إني لم أعمل الصلاح، ولكن اجعلني من خلال رحمتك أبدأ من الآن. يا ربي وإلهي، املأ قلبي بندى نعمتك. يا إلهي، يا رب السماء والأرض، أنا الخاطئ الذي يستحق العار، الغير مهتم بالأمور الروحية، اذكرني يا سيدي عندما تأتي في ملكوتك. يا إلهي، اقبلني يا سيدي في ندمي ولا تنساني. يا إلهي، لا تدخلني في تجربة. يا إلهي، أعطني أفكارا طيبة. يا إلهي، املأ عيني بالدموع واجعلني أتذكر الموت وأندم على خطاياي. يا إلهي، اجعلني أعترف بكل ما عندي من أفكار. يا إلهي، املأني تواضعا وطاعة وروض إرادتي. يا إلهي، أعطني قدرة على التحمل ومثابرة ووداعة. يا إلهي، اغرس في الفضائل التي هي أساس مخافتك. يا إلهي، اجعلني مستحقا أن أحبك بكل قوتي وعقلي وقلبي، وأن أعمل إرادتك في كل شيء. يا إلهي، أحمني من الأشرار والشياطين والانفعالات وكل ما هو غير لائق.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We are glad you have joined us in this broadcast.
1: يسعدنا أنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذه الإذاعة.
0: It is our hope and desire that God is using these broadcasts to strengthen you and empower you.
1: إننا نصلي أن تكون هذه الإذاعة سبب بركة لك لتقويتك في حياتك الروحية.
0: And if you have been listening to this series of messages on the fruit of the Spirit, we pray that you will begin to grow the fruit of the Spirit.
1: وإذا كنت تتابعنا في هذه الرسائل من حديثنا عن ثمر الروح، فإننا نصلي أن تكون نامياً في ثمر الروح.
0: We learned in the last broadcast that in a world where selfishness is considered a virtue,
1: وتعلمنا في الحلقة الماضية أننا في عالم تعتبر الأنانية فيه فضيلة.
0: God's word tells us that those who belong to Jesus are daily growing the fruit of kindness and acting upon it.
1: تخبرنا كلمة الله أن أولئك الذين ينتمون ليسوع هم يوميا ينمون في ثمر الروح ويتصرفون بموجبه.
0: In this broadcast, we will begin to look at another fruit of the Spirit that is central to the character of God.
1: في هذه الحلقة سنبدأ في التأمل في ثمرة أخرى من ثمر الروح وهي تعتبر مركزية بالنسبة لصفات الله.
0: That part of the fruit is goodness.
1: هذا الجزء من الثمر هو الصلاح.
0: Let me tell you a story.
1: دعني أحكي لكم قصة.
0: Early in the 19th century, King Frederick William III of Prussia found himself in great trouble.
1: في بداية القرن التاسع عشر، وجد الملك فريدريك ويليام الثالث، ملك بروسيا، وجد نفسه في مأزق كبير.
0: He and his country were involved in a very expensive war.
1: وجد نفسه وبلاده متورطين في حرب مكلفة جدا.
0: And at the same time, he was endeavoring to transform his nation into a great nation.
1: وفي نفس الوقت كان يحاول أن يغير أمته إلى أمة عظيمة.
0: Meanwhile, he ran out of money in the accomplishing of his plans.
1: وفي أثناء ذلك نفد كل ما كان متوفرا له من مال في إنجاز خططه.
0: As a result of running out of money, he contemplated two things.
1: ونتيجة لنفاد المال لم يكن قدامه إلا أن يتأمل في أمرين.
0: First,
1: أولاً,
0: he could disappoint his people and curtail his country's progress.
1: كان يمكن أن يصدم شعبه فيقلص تقدم أمته.
0: Second,
1: ثانياً,
0: he could capitulate to his enemies.
1: كان يستسلم لأعدائه.
0: Neither path was acceptable to him.
1: لم يقبل أي إجراء من الاثنين.
0: On the one hand, he could not disappoint his people, and on the other, he thought that capitulating to the enemy was unthinkable.
1: فمن ناحية لم يرتضي أبدا أن يثبط من همة شعبه فيصيبهم بالفشل، ومن ناحية أخرى فإن فكرة الاستسلام للعدو لم تكن مقبولة لديه على الإطلاق.
0: So after a great deal of deliberation, he approached the women of Prussia.
1: ولذلك وبعد كثير من التروي والتشاور قرر مفاتحة سيدات بروسيا.
0: The king asked them if they would sacrifice their gold and silver jewelry to be melted down and be made into money for the good of their country.
1: طلب الملك منهن أن يصهرن حليهن الذهبية والفضية لتتحول إلى مال لصالح بلادهن.
0: He told them that for each gold and silver ornament he would give them one of bronze or iron as a token of his gratitude to their sacrifice.
1: وقال لهن إنه سيعطيهن في مقابل كل حلية ذهبية أو فضية حلية أخرى برونزية أو حديدية كتعبير عن شكره وتقديره لتضحيتهن.
0: Each of his decorations would bear the following inscription.
1: وكل حلية جديدة ستحمل نقشا لعبارة تقول
0: I gave gold for iron 1813.
1: لقد أعطيت الذهب بدل الحديد عام 1813.
0: The response was incredibly overwhelming.
1: وكان التجاوب جارفا بشكل لا يصدق.
0: What was even more overwhelming was that those women prized these gifts from the king more highly than their former possessions.
1: والأمر الذي دعا إلى فرح غامر أكثر هو أن أولئك السيدات قدرن تلك الهدايا من الملك أكثر بكثير من تقديرهن لممتلكاتهن السابقة.
0: The reason was clear.
1: وكان السبب واضحا.
0: The bronze and iron decorations were the mark of their sacrifice for their king.
1: فإن الحلي البرونزية والحديدية كانت رمزا لتضحياتهن من أجل الملك.
0: As a matter of fact, it is a matter of history.
1: وفي الحقيقة أصبحت هذه مسألة تاريخ.
0: It became unfashionable for women of Prussia to wear jewelry.
1: ولم يعد من الأناقة للسيدات في بروسيا أن ترتدين الجواهر والحلي الذهبية.
0: Thus the order of the Iron Cross was established.
1: وهكذا بدأ نظام التحلي بالصليب الحديدي.
0: All members of that order wore no ornaments of gold or silver.
1: ولم تعد أعضاء ذلك النظام يرتدين أي حلي أو زينة من الذهب أو الفضة.
0: But instead they wore a cross of iron for all to see.
1: وبدلا من ذلك أصبحنا يرتدين بفخر صليبا من حديد لكي يراه الجميع.
0: What happened here?
1: ماذا حدث هنا؟
0: I will tell you exactly what happened.
1: أقول لكم ماذا حدث بالضبط.
0: Generosity and sacrifice for the king became the way of life.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية أسلوب الحياة.
0: Generosity and sacrifice for the king became the mark of true citizenship.
1: أصبح السخاء وأصبحت التضحية علامة المواطنة الحقيقية.
0: Goodness and self-giving became the honor badge for all Prussians.
1: أصبح السخاء وبذل النفس شارة الشرف المميزة لكل البروسيين.
0: In many ways, that's exactly what the Apostle Paul meant in Galatians 5:22 and 23.
1: ومن نواحي كثيرة هذا هو بالضبط ما عناه الرسول بولس في العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الأصحاح الخامس من رسالة غلاطية.
0: When he included generosity and goodness as fruit of the Spirit.
1: عندما ضمن الصلاح أو السخاء كثمرة للروح.
0: Let us review that scripture again.
1: دعنا نراجع معا ما جاء في كلمة الله مرة أخرى. وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضاً إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا.
0: The Greek word agathos, which is translated goodness in the Bible.
1: الكلمة اليونانية agathos المترجمة صلاح في معظم الكتب المقدسة
0: literally means giving to others as an outflow from a character that is filled with goodness.
1: تعني حرفيا العطاء للآخرين كفيض من شخصية ممتلئة بالصلاح.
0: Imagine a multi-layer fountain.
1: فكأنها ينبوع متعدد الطبقات.
0: When you turn it on, it begins the top floor.
1: فعندما تدير هذا الينبوع تبدأ الطبقة العليا.
0: Then the second layer gets filled. Then the third layer.
1: ثم الطبقة الثانية يليها الطبقة الثالثة.
0: Then it reaches the boundaries of the fountain.
1: ثم تصل إلى حدود الينبوع.
0: Finally, everyone who comes near the fountain is going to get wet.
1: وأخيرا كل من يقترب من هذا الينبوع سيبتل.
0: It is a character that is so overflowing with goodness that it cannot help but fill everybody who comes near it.
1: إنها شخصية فياضة بالصلاح والسخاء. لا تكف عن ملء كل شخص يقترب منها.
0: That's what goodness means.
1: هذا ما يعنيه الصلاح.
0: In reality, there are all kinds of motives for giving, including giving of ourselves and giving of our substance.
1: وفي الحقيقة توجد كل أنواع الدوافع للعطاء الذي يتضمن عطاء النفس وعطاء المادة وأي شيء.
0: I have learned never to judge people's motives.
1: وقد تعلمت ألا أدين أو أحكم على دوافع الناس.
0: That is not my business, that's God's business.
1: فليس هذا من شأني، إنه من شأن الله.
0: I only judge action.
1: أنا أحكم على السلوك فقط.
0: Some people give because it makes them feel good.
1: بعض الناس يعطون لأن عطاءهم يشعرهم بأنهم صالحون.
0: Some people give because it is a habit.
1: وبعض الناس يعطون لأنها عادة عندهم.
0: Some people give out of obedience.
1: وأناس آخرون يعطون بدافع الطاعة.
0: And yet there are others who give out of selfish motives.
1: ومع ذلك فهناك آخرون يعطون بسبب الأنانية وبدوافع الأنانية.
0: You may ask what it means to give out of selfish motive.
1: وقد تسألني قائلا ماذا تعني بقولك إنهم يعطون بسبب دوافع أنانية؟
0: Let me give you an example.
1: دعني أقدم لك مثالا.
0: Some years ago in the city of Miami in the United States.
1: منذ بضعة سنوات في مدينة ميامي بالولايات المتحدة.
0: The main street was lined up with beautiful royal palm trees.
1: كان الشارع الرئيسي يتميز بالنخيل الجميل.
0: But one night, vandals cut down 6 of these magnificent trees.
1: ولكن في ليلة ما قطع بعض المخربين 6 أشجار من هذا النخيل الفخم.
0: And the city did not have enough money to replace them.
1: ولم يكن في المدينة مال يكفي لوضع نخيل آخر بديل للنخيل المقطوع.
0: However, very quickly, a generous donor was found, and he offered to replace the lost trees.
1: ولكن على أي حال وبسرعة شديدة تقدم أحد المتبرعين وعرض أن يضع نخيلا آخر بدل الشجر الضائع.
0: Let me tell you about this generous donor.
1: دعني أحدثك عن ذلك المتبرع الذي كان سخيا جدا.
0: The former trees have been about 15 feet tall or 5 meters.
1: كان ارتفاع الشجر السابق 15 قدما أي حوالي 5 أمتار.
0: They formed a perfect foreground for a big airline company billboard.
1: وكان يستخدم كلوحة أمامية كاملة تحمل إعلانات عن شركة طيران كبيرة.
0: The new trees that were generously given.
1: الأشجار الجديدة التي تبرع بها بسخاء.
0: Were 35 feet tall.
1: كان ارتفاعها 35 قدما.
0: And completely obliterated and hid that airline's billboard from sight.
1: وبذلك حجبت إعلانات شركة الطيران تماما عن الرؤية.
0: Guess who the generous donor was?
1: هل تحاول أن تخمن من كان ذلك المتبرع؟
0: A competing airline company.
1: كان منافسا لشركة الطيران.
0: I have to tell you what generosity is not before I can tell you what it is.
1: أود أن أقول لك ما هو عدم السخاء قبل أن أقول لك ما هو السخاء.
0: This is not the kind of generosity that flows out of the goodness that the Apostle Paul is talking about as fruit of the Spirit.
1: ليس هذا هو نوع السخاء الذي يفيض من الصلاح الذي يتحدث عنه الرسول بولس كثمرة الروح.
0: Please listen carefully to what I'm going to tell you.
1: أرجو أنك تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك.
0: The opposite of goodness is evil.
1: عكس الصلاح الشر.
0: There is no in between.
1: لا يوجد وسط بين الاثنين.
0: There is either goodness or there is evil.
1: فإما أن يكون هناك صلاح أو أن يكون هناك شر.
0: The two are diametrically opposed.
1: الاثنان متضادان تماما بكل ما في الكلمة من معنى.
0: But not all evil wants to look like evil.
1: ولكن ليس كل الشر يريد أن يبدو كأنه شر.
0: Evil often does not like to appear as evil, so it works hard at developing a good face.
1: الشر غالبا لا يريد أن يظهر كشر، ولذلك فهو يعمل جاهدا ليكون له وجه حسن.
0: Evil works very hard to put on a goodness face.
1: الشر يعمل جاهدا ليكون له وجه الصلاح.
0: The Bible calls that hypocrisy and deception.
1: والكتاب المقدس يسمي ذلك نفاقا وخداعا.
0: Let us look at some examples.
1: دعنا نتأمل بعض الأمثلة.
0: Someone commits a crime and then he says, well, it's not my fault.
1: أحدهم يرتكب جريمة ثم يقول إنها ليست غلطتي.
0: Or he might say, well, I did this for a good cause.
1: أو قد يقول أنا عملتها لسبب طيب.
0: A man deserts his family, but he put on a good face and say, we are not getting along.
1: رجل مثلا يهجر عائلته ولكن لكي يجعل لذلك وجها مقبولا يقول نحن لسنا منسجمين معا.
0: Someone drinks to excess and tries to put a good face on it.
1: أو قد يسكر أحدهم حتى الثمالة ويحاول أن يبرر ذلك.
0: And he would say, I just have too many problems in life and I need to forget my problems.
1: فيقول أنا أواجه مشاكل كثيرة جدا في حياتي وأنا أحتاج أن أنسى متاعبي.
0: So he puts on a good face on the destruction of his life to say nothing of the misery that he puts his loved ones through.
1: وهكذا يحاول أن يجد تبريرا طيبا للتدمير والخراب الذي ألحقه بعائلته ضاربا عرض الحائط بالتعاسة التي سببها لأحبائه.
0: Or take a person who is blessed of the Lord, but instead of being faithful with God's blessings,
1: خذ مثلا الشخص الذي باركه الرب وبدلا من أن يكون أمينا فيما أعطاه الله من بركات
0: and overflow with generosity
1: فيفيض بالسخاء
0: and returns to God what belongs to God
1: ويعطي ما لله لله.
0: He tries to put on a good face and say, we have lots of expenses.
1: نراه يحاول أن يلتمس لنفسه الأعذار فيقول علينا مصاريف كثيرة.
0: Or like someone who told me recently,
1: أو كما قال لي أحدهم مؤخرا,
0: I am doing so well investing my money, I am not going to give anything to God.
1: إني موفق جدا في استثمار مالي ولذلك لا أعطي أي شيء الآن لله.
0: Because I'm going to keep on investing it and make lots of money, then give God a big lump sum.
1: لأني أريد أن أستمر في استثمار مالي لأربح مبالغ كبيرة وعندئذ أعطي مبلغا كبيرا للرب.
0: I told him a story about a prominent Christian businessman who was the founder of a heavy machinery company.
1: فذكرت له قصة رجل الأعمال المسيحي المشهور الذي أسس شركة للآلات الثقيلة.
0: This man was known as a great steward of money.
1: كان هذا الرجل معروفا بأنه وكيل عظيم في المال.
0: But one year he decided not to give as he normally does.
1: ولكن في عام من الأعوام قرر ألا يعطي كما اعتاد أن يعطي من قبل.
0: Because he made more money than he's ever made before.
1: لأنه ربح مالا أكثر مما ربحه من قبل في كل حياته.
0: This is how he rationalized it.
1: وبرر تصرفه هذا على النحو التالي.
0: I will invest God's money this year, double it, and give twice as much next year.
1: قال في نفسه سأستثمر مال الرب هذا العام لأضاعفه ثم أعطي في العام القادم ضعف ما تعودت أن أعطيه من قبل.
0: But he lost it all.
1: ولكنه خسر هذا الاستثمار كله.
0: Later on, he would testify that when he was praying one day, he heard the Lord speaking to him.
1: وفيما بعد شهد أنه عندما كان يصلي يوما ما أنه سمع الرب يقول له.
0: He said, next time you give me my money and I'll do my own investment.
1: قال الرب له في المرة القادمة أعطني مالي وسأتولى أنا استثماره بمعرفتي.
0: Evil has always worked hard on looking good and presenting the face and the mask of goodness.
1: لقد جاهد الشر دائما لكي يبدو صالحا ولكي يقدم وجه وقناع الصلاح.
0: I believe we have not yet seen all of the ramifications and the consequences of when evil that is spun and masquerade as good will be like.
1: وأعتقد أننا لم نرى بعد العواقب والنتائج التي تحدث عندما يتنكر الشر فيرتدي ثوب الصلاح.
0: When we call evil good and call good evil, it is only a matter of time until we will reap the consequences.
1: عندما ندعو الشر خيرا وعندما ندعو الخير شرا فسنحصد عاجلا أو آجلا العواقب.
0: The word of God is telling us that the generosity which is the outflow of the goodness of character is the true fruit of the Spirit.
1: كلمة الله تخبرنا أن السخاء الذي هو فيض صلاح الشخصية هو الثمرة الحقيقية للروح بلا منازع.
0: Be careful of the false goodness.
1: احترس من الصلاح المزيف.
0: Be careful of the inferior goodness.
1: واحترس من الصلاح الناقص.
0: Be careful of the fake goodness which is nothing but evil with a good face on it.
1: واحترس من الصلاح الكاذب الذي هو في الحقيقة شر يضع له وجها خيرا أو صالحا.
0: Remember that agathos refers to the pure sincere goodness.
1: تذكر أن كلمة agathos تشير إلى الصلاح النقي المخلص.
0: Agathos refer to the goodness that springs forth in God-like action toward others.
1: Agathos, كلمة تشير إلى الصلاح الذي ينبع من العمل الإلهي نحو الآخرين.
0: Agathos is characterized with honesty, truthfulness, and blazing integrity.
1: Agathos, كلمة تتميز بالأمانة والصدق والنقاء والكمال الواضح.
0: Agathos is generosity that flows out of goodness and pours itself out to everyone around it.
1: Agathos, كلمة تعني السخاء الذي ينبع من الصلاح ويصب في كل واحد محيط به.
0: Agathos does not just mean the giving or giving of oneself.
1: Agathos, كلمة لا تعني فقط العطاء أو عطاء النفس.
0: It has a deeper meaning than that.
1: إن لها معنى أعمق من ذلك بكثير.
0: I wish I could personally comprehend it totally, let alone explain it to you.
1: كم أود أنني شخصيا أستطيع أن أفهمها تماما ناهيك عن محاولة شرحها أو تفسيرها لك.
0: Agathos is the attitude that you have toward those around you.
1: Agathos كلمة تعبر عن الاتجاه الذي لديك نحو كل أولئك المحيطين بك.
0: Agathos is having an outstretched hand, not a clenched fist.
1: Agathos كلمة تعني أن تكون يدك مفتوحة وممتدة لا أن تكون قبضة يدك ممسكة بإحكام.
0: Agathos is a desire to help and comfort and encourage and motivate.
1: Agathos هي الرغبة أن تساعد وأن تعزي وأن تشجع وأن تحث.
0: Agathos is a virtue that cannot be contained, that cannot be bottled up, that cannot be hidden from view.
1: Agathos هي فضيلة لا يمكن أن تحتوى ولا يمكن أن تعبأ في زجاجة ولا يمكن أن تخفى عن الأنظار.
0: It is reflected in your finances.
1: إنها تنعكس في أمورك المالية.
0: It is reflected in your thoughts.
1: وتنعكس في أفكارك.
0: It is reflected in your speech.
1: وتنعكس في كلامك.
0: It is reflected in your emotional response.
1: وتنعكس في تجاوبك العاطفي.
0: Agathos means goodness and generosity.
1: Agathos كلمة تعني الصلاح. والسخاء.
0: Until we meet again, I'm going to continue to talk to you about goodness.
1: إلى أن نلتقي مرة أخرى لكي نسترسل في حديثنا عن الصلاح.
0: I wish you God's richest blessing.
1: أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. عادة الواحدة فينا لما بتكبر بتحس كده أنه أنا دلوقتي كبرت، فأنا ممكن أخد قرارات تخصني، تخص بيتي، حياتي، صحابي، شغلي. بيبقى بيوجع قوي إن أنا بقى شايفة نفسي كبيرة بس مش بعرف أخد قرار لنفسي. بيوجع قوي لما بقى بشتغل في مكان وفي حد جوه المكان اللي أنا بشتغل فيه ده بيضايق. أنا عارفة أني اللي هقوله دلوقتي ممكن يخبط في حد من البنات اللي بيسمعني، إنه مديرك بيضايقك أو الزميل ليكي بيضايقك. ممكن يبقى في حد عندك في الشغل بيكسر حدودك بطريقة بتحسسك بانزعاج، بتبقي نفسك تصرخي بصوت عالي جدا وتقولي لأ، بس مش عارفة تعملي كده لأنك حاسة أنك محدودة. محدودة لأنه في صوت بيرن في ودانك اسمه مشي حالك. هتجيبي فضيحة لنفسك. لازم أحكي لكم القصة دي بس بعد الفاصل، استنونا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا بعد الفاصل بنتكلم عن وانا كبيرة. وانا كبيرة لما بقى حاسة اني عندي حرية ان انا اقول لا وعندي الارادة دي، بس هبقى في نفس الوقت صغيرة لاني عجزة. عايزة اكمل لكم قصة البنت اللي قلتها هحكيها لكم. البنت ديت كانت في الشغل بتاعها في راجل بيضايقها بالبصات بتاعته، لدرجة انه البنت دي في مرة قالت لي: سارة انا بخاف اقوم اروح الحمام لاني ببقى متأكدة انه باصص عليا وانا ماشية. تخيلوا. بس عارفين البنت دي ما سكتتش، البنت دي قالت لا وراحت اشتكيته للمدير الكبير. عارفين المفاجأة في الموضوع ده كانت ايه؟ كانت البنات اللي معاها في نفس الدور لما قرروا يكلموها على تليفونها ويقولوا لها: انت اتجننتي، انت عايزه تفضحي نفسك. واحده كلمتها قالت لها: يعني انت سايبه الناس اللي بتحرش بيكي في الشارع عادي وجيتي على الراجل دوت وقررتي تقفشي وتعملي موضوع؟ واحده تانية كلمتها قالت لها: بذمتك يعني مش حرام اللي انت عملتيه في الراجل ده؟ منظره ايه قدام الناس؟ ده راجل متجوز وعنده عيال، بيبصلك ايه بس؟ هو مين ما بيبصش؟ تحديات بتواجهنا كل يوم. عشان كده انا عايزه اختم الحلقه النهارده واقول لك: انت بتواجهي تحديات انك تقفي الدفع عن نفسك، تحديات صعب عليكي. انا عارفه ليه؟ لانك كبيره وبتبقي متخيله انك عندك الحريه اللي تقولي بيها لا، بس ما بتعرفيش تعملي كده بسهوله. بشجعك جدا النهارده انك لو في شغلك حد بيكسر حدودك وبيضايقك، ولو انت حاسه ان مسلوب منك حريه انك تقولي لا، انت اللي تاخدي قرار انك ترجعيها النهارده. رجعي الحريه اللي ليكي، رجعي الحريه بتاعتك، ما تفرطيش فيها لانها جزء من كيانك. المهم جدا تستمتعي وتعيشي بيه. انا مش بقول انه كل كده، بس انا بقول انه في كده.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية لي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير.

تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما أروع كتاب الكتب، الكتاب المقدس. كتبه أكثر من 40 كاتبا في أكثر من 1500 عام، إلا أنه كتاب واحد. كتبه رئيس الوزراء دانيال، ونحم يساق الملك، ولوقا الطبيب، ومتى جاب الضرائب. واستخدم الروح القدس علم موسى وبساطة بطرس وخبرة يشوع وسذاجة عاموس وحكمة سليمان وشاعرية إشعياء وموسيقى داود وفلسفة بولس وارتقاء يوحنا. كتب في الصحراء والوادي، في السجن والقفر، في السلم والحرب. كتب في 3 قارات وبثلاث لغات، وترجم إلى نحو 2000 لغة، وتناول مئات المسائل الجدلية. إلا أن موضوعاً واحداً يلخصه هو فداء الله للإنسان في يسوع. وظهر على مسرح الكتاب ملايين وملايين، إلا أن شخصاً واحداً هو محوره، هو يسوع.

نعم، يسوع هو الذي تكلم فأدهش، تحدث فأصمت. هل من عظة أعظم من عظته على الجبل؟ هل من صلاة أعمق من صلاته الربانية؟ كم من أثيم غفر ودنس ونجس طهر؟ كم من ميت أقام ومريض أبرأ وجائع أشبع وضال وحائر أرشد؟ وهو لا يزال يفعل وسيفعل. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. قال داود: من هو الإنسان الذي يهوى الحياة؟ فهل فكرت أن تهوى الحياة؟ إن كان المسيح راعيك فستهنأ بأمتع وأروع حياة، وستكتشف أن لحياتك معنى وهدفا، لأن راعيك هو الرب الملك. وعندها ستصلي مع فرانسيس الأسيزي: يا رب اجعلني صانعا سلامك، فحيث تكون الكراهية دعني أبذر حبك، وحين تصدر الإهانة أعلن صفحك، وفي موتي عن الذات أختبر فيك المعنى الحقيقي للحياة. هللويا.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحفظ. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: لماذا تأكلون مع جبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
1: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
2: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكوا، مش بس مسيحكوا بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31 لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها إيه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوه سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه؟ خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لان يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا، قالهم ولا انا اجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من أول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول إيه؟ فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، لكن ندم وأخيرا مضى. يعني أول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. الثاني بقى جاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال يا سيد ها أنا أمضي، ولم يمضي. يقول أي واحد من الاثنين اللي نفذ إرادة أبوه؟ بكل تأكيد الأول اللي قال لأ لكنه ندم، لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم أنتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا إرادته ولا مشيئته. أنتوا اللي ينطبق عليكم كلمات إشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، أمال تصلوا وأمال تعبدوا لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم إن العشارين والزواني يسبقونكم. وأرجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا. المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، انتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكتر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، بره دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقول لك من كل قلبي طلع المتدين اللي جواك، قول له يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة صادقة.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه. حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان أنت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
2: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء، وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة. وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع لم يرى ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت والبهجة يابست والعظمة ضاعت والقوة ضعفت والأشواك خرجت، فأطبق الضباب وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضى.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي فائدة درس الكتاب المقدس؟ وكيف ندرسه لنستخلص منه البركة؟
2: يقول رسول المسيحية بولس لتلميذه تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. أما كيف نستفيد من دراسته؟ فإليك النصائح التالية: أولا، يجب أن توصلنا قراءة الكتاب إلى معرفة حاجتنا الروحية، بحيث نستطيع أن نسد أعوازنا الروحية بما في كلام الله من المواعيد الإلهية التي تطمئن قلوبنا. في القديم تحرك قلب الله نحو أتقيائه الذين وقعوا في السبي، وشاءت عنايته أن ينالوا الحرية ويعودوا إلى ديارهم. وتحدث نبي الله إرميا عن هذا التحرك الإلهي بعد أن تلقى إعلانا من الله يقول إن مدة السبي لن تتجاوز 70 عاما. وأشار نبي الله دانيال إلى نبوة نبي الله إرميا وقال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. نلاحظ هنا أن قراءة الكتاب المقدس قادت دانيال إلى معرفة الجواب على الأسئلة التي كانت تتردد في خاطره. لم يأتي الجواب إلى دانيال عن طريق الرؤية، بل جاءه عن طريق الكلمة الإلهية المكتوبة. هذه الحقيقة توضح لنا أننا نجد حاجات قلوبنا في إعلانات الله التي كتبها رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس لأجل تعليمنا. يجب أن نذكر أنه ليس لكل كلمة إلهية في كل ساعة نفس المعنى، فإن كثيرين يرتكبون الشطط حين يظنون أنه من المفروض أن يفهموا كل شيء في الأصحاح الذي قرأوه في الصباح. هذا في الواقع ليس ضروريا، يكفي أن نستخلص من قراءتنا ما يلزمنا ليومنا. نصيحة ثانية: في أحيان كثيرة نبحث في الكتاب المقدس عما يتجاوب مع مشاعرنا وحاجاتنا دون أن نفكر في مقاصد الله من نحو البشر، غير عالمين أن المقاصد الإلهية هي أولى الأمور باهتمامنا، فإن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ونحن كمفديين يجب أن نعمل مع الله لنحقق هذا الهدف الخلاصي، لأننا أعضاء الجسد، ولأن المسيح هو الرأس، وعلينا أن نبشر بخلاصه.

من المؤكد أنك حين تقرأ الكتاب وأنت تهتم بما لله ستكتشف آفاقا جديدة في عالم الروح مليئة بمقاصد الله المجيدة، فتجد نفسك وقد وضعت حاجاتك الشخصية جانبا لأنك وضعت مشيئة الله قبل كل شيء، فتصنع مشيئة الله وتتمم عمله. نصيحة أخرى تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. أقول مكررا تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. كنموذج لذلك نرى أنه منذ كان دانيال صبيا مسبيا في بابل عزم على ألا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه، وأدى تمسكه بالله إلى أن صار صاحب نفوذ عظيم لدى الآخرين. ظهر في انضمام أصحابه إليه ومشاركتهم له في عدم التنجس بأطايب ملك بابل. على هذه الصورة نفسها يتعمق كلام الله فينا كما هو مكتوب في العبرانيين 10: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. نصيحة أخرى، يجب أن نكون قراءة

0: قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا. الذين منهم من الأموات أخذ إسحاق أيضا في مثال. لم يكن ممكنا لإبراهيم أن يحصل على هذه المعرفة لو لم يسلك في طريق التضحية. ونصيحة أخرى، يجب أن نعرف من خلال الكتاب المقدس السيد المسيح، كلمة الله الأزلي، وكيف يكلمنا، لأنه من أجل معرفة المسيح وضع الله الكتابات المقدسة بين أيدينا، وفيها نجد طريق الحصول على البركة العظمى. وأخيرا أقول أيها المستمع الكريم، إننا نستخلص البركة من قراءة كلمة الله إن كنا نكرس لها نصف ساعة في بداية كل نهار. لقد عرف بالاختبار أن كثيرين أضاعوا خيط حياة صلاتهم وفرحهم بقراءة الكلمة الإلهية لأنهم لم يخصصوا لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله. أما الذين يخصصون لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله فيستطيعون أن يقولوا: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها، وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبي السماوي، أيها الآب، آتي إليك الآن باسم الرب يسوع الرائع ابنك الحبيب. أنت تعرف رغبة قلبي لسماع صوتك أكثر وضوحا. الآن أسكن روحي وأنتظر بهدوء أمامك يا رب. تكلم يا رب إلى حياتي، ساعدني أن أتعرف عليك عندما تتحدث لي. خلصني من كل شكوكي وحيرتي. أحبك يا رب وأتشوق أن أكون لك لأصنع مشيئتك في حياتي. وإذا كان هناك أي أمر في حياتي يشكل عائقا لسماعي لك، فأنت يا رب بينه لي من فضلك وساعدني على التعامل معه. وأنا خاضع لك وأعطيك هذا الحق بكل حريتي يا ربي. يا رب يسوع، ساعد ذهني ليكون قادرا على تمييز صوتك بوضوح، وهكذا لا أرفض ما تقوله لي. املأني بالمحبة للآخرين حتى أقدر أن أترك نفسي بين يديك لتستخدمني لتحقيق إرادتك، لتقديم بركاتك وحضورك في حياتهم. أشكرك يا رب يسوع لسماعك صلاتي، وأتوقع منك أن تلمس حياتي من خلال مساعدتي أن أعرف صوتك أكثر وضوحا في الأيام المقبلة. أطلب هذه الأشياء باسم الرب يسوع العظيم، آمين.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

0: في الأفلام بنشوف في كواكب بتنفجر ومؤثرات بصرية خاصة، لكن احنا عمرنا ما شفنا اللي جاي. مجيء يسوع المجيد هيجذب انتباه كل عين على الأرض. مفيش حاجة تانية هتكون مهمة. التاريخ هينتهي في ظهور واحد مدهش هينهي آلاف السنين من الأخطاء ويبشر بألف سنة من السلام، يعني بعد هزيمة كل أعداء المسيح. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة 7 من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك راجع ينتصر.
1: النهاردة أنا لي الشرف أني أكلمكو عن أكبر حدث مدهش ودرامي في التاريخ كله، واللي لسه ما حصلش. مش بس مدهش من ناحية الأرض، لكن مفيش حاجة زيه حصلت في الكون قبل كده، ومفيش حاجة تاني زيه هتحصل. أنا بكلمك عن مجيء يسوع المسيح المجيد، وهو حدث نقدر كلنا نكون مستنيين ويحصل، لكن ممكن أقول برضو أننا هنشارك فيه. في الحقيقة هيأثر مجيء يسوع ده في النهاية على كل الناس اللي عاشوا على الأرض كلها، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للعايشين، المليارات اللي عايشين، ياه على الحدث اللي هيحصل ده. أنا عايز أحذرك الأول إن في أجزاء من الكلام ده هتكون صادمة، علشان في الغالب إحنا مش بنفكر في يسوع بالطريقة اللي أنا هوعظ بيها عنه النهاردة. لكن لو قبلنا يسوع المحب، فإحنا محتاجين نفهم إن مع الحب ده فيه كمان عدالة دقيقة. عشان كده أنا بدعوك إنك تفتح عقلك وتفتح قلبك لله ولكلمته. دلوقتي لما بنفكر في مجيء يسوع، زي ما أنا قلت، الأحسن لنا إننا نفهمها على مرحلتين. في العظات اللي فاتت إحنا تكلمنا عن اختطاف الكنيسة لما نختطف للسماء، ولو بصيت على تسالونيكي الأولى وإصحاح 4 هتلاحظ إنه حدث مختلف جدا عن الآيات اللي هنرجع لها النهاردة، علشان اللي هيحصل ده هو الظهور المجيد ليسوع. والنهاردة إحنا بنتكلم عن الظهور المرئي المجيد ليسوع على كوكب الأرض، ويا على الحدث اللي هيحصل ده. كل واحد يمسك في كرسيه كويس، علشان انتوا مش هتصدقوه إلا إذا كان موجود في كلمة الله. دلوقتي خليني أقول برضو إن السبب في ده هو أول حاجة دينونة الأرض. هتتفاجئ بتسونامي العدالة اللي مفيش حد هيقدر يوقفه، واللي هيترمي على الكوكب وتقريبا هيأثر على مشاعرنا. لكن في سبب تاني كمان، هو إن الشعب اليهودي اللي عايش في الفترة الزمنية دي هيؤمن بيسوع. افتكر إن بولس بيقول وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. لما يسوع يظهر هيكون فيه بقية من الشعب اليهودي اللي هيعرفوا إنه المسيا وهيخلصوا وهيدخلوا في اللي احنا بنسميه الملك الألفي. انت ممكن تقول لي طيب ايه هو موضوع الملك الألفي ده؟ انا سعيد جدا انك سألت، انت سبقتني شوية، لكن انا بكون دايما سعيد لما بتفكر، والإجابة موجودة في العظة اللي جاية في السلسلة دي اللي هتكون عن الملك الألفي، وأنا بتمنى أني أجاوب على الأقل على شوية من أسئلتك في الوقت ده. فيه سبب تاني، وهو إظهار السيطرة الكاملة ليسوع كملك الملوك ورب الأرباب. قبل ما نفتح الكتاب المقدس أنا عايز أسأل السؤال ده، إيه اللي هيحصل على الأرض لما يسوع يجي؟ ضد المسيح هيكون في كامل إزدهاره. لو كنت معانا المرة اللي فاتت فانت عارف ان كل الناس هياخدوا سمة الوحش، ولو ما قبلتش السمة دي هتتقتل. في فترة اخر 3.5 سنين بيكون عنده سلطة مدهشة، وكل اللي عايشين على الارض بيسجدوا له الا اللي اسمائهم اتكتبت في سفر حياة الخروف زي ما شرحنا في المرة اللي فاتت. لكن ضد المسيح اللي الشيطان بيحكمه، قاري كتب النبوة، هو عارف اللي بيعلمه الكتاب المقدس، هو عارف بالظبط اللي بيعلمه، وهو ممكن يكون فاهم النبوات أكتر من فهمنا ليها، وهو عارف إن يسوع هيظهر قريب جدا، واللي عايز يعمله إنه يبدأ هجوم تاني ضخم ورهيب على يسوع. عشان كده في إصحاح 16 من سفر الرؤيا، وتقدر تقراه لوحدك بعدين، في آية 17 الإشارة الوحيدة على اللي احنا بنسميها معركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون بتمثل سهل مجدو اللي موجود على بعد 60 ميل شمال أورشليم، وعشان كده معركة هرمجدون هتبقى في أعنف حالتها. إيه هي حرب هرمجدون؟ في الآيات اللي فاتت في سفر الرؤيا وإصحاح 16 مكتوب وهنا بيتكلم عن الثالوث الغير مقدس اللي اتكلمت عنه في المرة اللي فاتت، إن التنين اللي هو الشيطان والوحش اللي هو ضد المسيح، وبعدين النبي الكذاب المقابل للروح القدس بيفتحوا أفواههم وبتخرج من أفواههم أرواح شريرة، والأرواح دي بتنتشر في كل الأرض علشان يجمعوا الناس مع بعض في أورشليم. دلوقتي ممكن تكون الأسباب اللي بيقدموها للتجمع ده مختلفة، يمكن هيقولوا إنهم هيقضوا على ضد المسيح، لكن ضد المسيح عارف بالظبط هم ليه مجتمعين. مكتوب في سفر الرؤيا إنهم متجمعين لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. هتكون مواجهة أخيرة، مواجهة ضخمة أخيرة بين الشيطان ويسوع، وهو ده الموقف اللي يسوع جاي فيه. لكل آية في الكتاب المقدس بتتكلم عن المجيء الأول ليسوع، فيه 8 آيات بتشير لمجيئه الثاني. علشان كده أنا عندي اختيارات كتير، لكن أنا اخترت أهم 3 وهناخد نظرة عليهم كلهم، وأنا بتمنى أن يكون كتابك المقدس معاك علشان تقدر ترجع لهم معايا. كل 3 آيات بتوصف نفس الحدث، لكنهم بيساعدونا أننا نفهمه من وجهات نظر مختلفة. الآية الأولى من سفر زكريا، أنا هختارها من زكريا 14 وعدد 1. هو ذا يوم للرب يأتي فيقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل الأمم على أورشليم للمحاربة، فتأخذ المدينة وتنهى بالبيوت. في الحقيقة هتكون في حرب من بيت لبيت في أورشليم لما كل الأمم تتجمع هناك. وبعدين هتلاحظ أنه مكتوب في آية 3، فيخرج الرب ويحارب تلك الأمم كما في يوم حربه يوم القتال. دلوقتي لاحظ دي، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام أورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. واو، يسوع هيرجع لجبل الزيتون. قد إيه مناسب جدا إن رجليه تقف هناك. في أيام حزقيال النبي اتعلمنا أن مجد الشكينة ساب منطقة الهيكل زي ما قال حزقيال، وبعدين عدى في وادي قدرون واختفى على جبل الزيتون. قد إيه مناسب أن مجد الشكينة اللي اختفى فوق جبل الزيتون يرجع في شخص يسوع المنتصر اللي بيجسد مجد الله نفسه. والأكتر من كده كمان، هو مناسب علشان يسوع صعد للسماء من على جبل الزيتون. وافتكر لما التلاميذ كانوا بيبصوا لفوق لما يسوع اختفى في السحب. بالمناسبة هو هيرجع تاني على السحاب زي ما هنشوف، وكان فيه ملاكين قالوا: ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وهو ده الحدث هناك على جبل الزيتون. وعشان كده أنا دايما بقول للناس، لو ما كانش عندك الفرصة إنك تروح أورشليم في الحياة دي، لو كملت العظة دي معانا هوري لك إنك لو كنت مؤمن هتقدر تكون هناك، وهتكون أحسن رحلة سياحية شفتها في حياتك، ويسوع هيكون القائد بتاعك. أنا أقصد إنها حاجة عجيبة. تقرأ الكلام ده وتقول: يا رب ليه مش النهاردة؟ لكن أنا لازم أخلص العظة دي الأول. دلوقتي الكتاب المقدس بيقول إن أورشليم هتكون عاصمة العالم، ولو قريت باقي إصحاح 14 هتلاقي فيه كل أنواع الرمزية. بيتكلم عن الماء الحي اللي جاي من أورشليم، بيتكلم عن اسم الله المكتوب على أجراس الخيل، وهو بيرمز لحقيقة إن الله هيكون موجود في كل مكان، وهو ده الملك الألفي اللي هتكلم عنه المرة اللي جاية. لكن في حاجة تانية هتحصل، وهو اللي أنا قلت لك عليه قبل كده، إن اليهود الباقيين هيؤمنوا بيسوع. ممكن تقول لي: أنت بتجيب الكلام ده منين؟ أنت عارف السؤال ده كويس. لما تسمع أي حد بيتكلم لازم تقول دايما: هو بيجيب الكلام ده منين؟ عشان كده خليني أقول لك، افتح كتابك المقدس على زكريا 14، ارجع إصحاح أو 2 لإصحاح 14. هتلاحظ في آية 10 مكتوب: وأفيضوا على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي تعانوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. هيندموا جدا علشان غلطوا في قراية الإشارات اللي ما فهموهاش إن يسوع كان هو المسيح. بص على المكتوب في زكريا 13 وعدد 1: في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. مكتوب في آية 9: وأدخل الثلث في النار. بالمناسبة تلتين الناس هيتقتلوا في فترة الضيقة العظيمة، ده اللي مكتوب في آية 8. حاجات فظيعة هتحصل، لكن لاحظ في آية 9 مكتوب: وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم امتحان الذهب. هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. ده بالظبط اللي كتبه بولس في رسالة روميا. وبكده كل إسرائيل جيل من الشعب اليهودي اللي هيبقوا عايشين لما يسوع المسيح هيجي هيؤمنوا بالمسيح وهيتطهروا من خطاياهم وهيدخلوا الملك الألفي، علشان في النهاية الله وعد إبراهيم ونسله وعود ما تحققتش لسه.
0: يا صديقي، بنتمنى انك تفهم ان الغرض من النبوة هو تغيير الحياة في يوم جاي، لما الوعود اللي توعد بيها إبراهيم عن الأرض وعن نسله والتفسيرات للموضوع ده اللي مالية العهد القديم هتتحقق. وفي الوقت ده أنا وإنت هنشارك في الأحداث المهمة دي، تابعنا علشان تعرف أكتر عن الموضوع ده. النهاردة سمعنا مقدمة من عظة بعنوان الملك راجع ينتصر، وهي سابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. لما يسوع يجي الديمقراطية هتنتهي وهو هيحكم بقضيب من حديد. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجدة حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن مجيء الملك المنتصر. الرجدة حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. هناك أناس كثيرون يخافون من الشغف لأنه يدمر في طريقه كل ما يتعلق بالماضي. لا تندم أبدا، فلو كان الماضي جيدا فهذا رائع، ولو كان سيئا فهذه خبرة. انقسم العديد منا إلى قسمين، قسم يندم على الماضي وقسم يخشى المستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل. التحسر على الماضي كالركض وراء الريح. إن الذين لا يتعظون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: اخرج أولا الخشبة. يحكى إن كان في راجل خايف على مراته جدا، كان بيحب مراته خالص، ومن كتر خوفه عليها كان دايما بيراقبها ويراجع صحتها. ففي مرة حس إن في مشكلة في السمع، وكان خايف لألا تفقد السمع في يوم من الأيام لأنها مكانتش بتسمع كويس. علشان كده راح سأل طبيب العيلة قبل ما يعرضها على متخصص للسمع، وسأله قال له: أنا حاسس إن مراتي بتعاني من مشكلة، أتصرف إزاي؟ راح الطبيب قال له: هقول لك على تجربة تعملها، وإن حصل اللي أنا هقول لك عليه تعرضها على متخصص. قال له: ماشي مفيش مشكلة. إيه هي؟ قال له: إنك تقف على بعد 40 قدم وتكلمها بنبرة صوتك الطبيعي، إن مستجابتش قرب شوية وقف على بعد 30 قدم، إن برضو مستجابتش ومنفعش قف على بعد 20 قدم، وأخيرا لو ما كانش في أي استجابة قرب لحد 10 قدم، إن بقى منفعش خالص قرب من ودنها وكلم وقول لي النتيجة لما تعمل التجربة دي. بالفعل الزوج ما كدبش خبر، رجع بيته بالليل لقى مراته مشغولة بتعمل الأكل. قال: دلوقتي فرصة علشان أعمل الاختبار اللي علمه لي الطبيب. وقف أول صالة الأكل وعلى بعد 40 قدم من زوجته ابتدى يتكلم بنبرته العادية وقال لها: يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ لكن للأسف ما سمعش أي إجابة. فقرب تاني، وصل لحد 30 وكمان 20 وكمان 10، لكن كل مرة برضو ما كانش في إجابة، لحد ما وقف وراها وكرر السؤال مرة أخيرة وقال لها: يا حبيبتي عملت لينا إيه على العشاء النهاردة؟ وهنا كانت المفاجأة، لأن الزوجة ردت وقالت له: يا حبيبي للمرة الخامسة أقول لك الفراخ في الفرن. وهنا عرف الزوج إن المشكلة ما كانتش عند زوجته، لكن المشكلة كانت عنده هو. عزيزي المستمع، قد لا تكون المشكلة عند الآخرين، لكن عندي وعندك. وإحنا بكده بنتذكر كلام الرب يسوع المسيح في إنجيل متى لما قال: لماذا تنظر القاز الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القاز من عينك وهي الخشبة في عينك؟ ونفهم من كده أن النقد الذاتي لنفسي أهم من نقد الآخرين، وأن إصلاح النفس أهم ويجب أن يسبق محاولة إصلاح الآخرين. ناس كتير بنقابلهم في حياتنا بيحبوا دايما يبصوا على أخطائنا وعلى سقطاتنا وعلى عيوبنا، بالرغم من كل واحد فيهم عنده أصعب من اللي عندي وعندك. لكن الواحد فينا ما بيحبش يشوف أخطائه، لكن يحب يشوف أخطاء الآخرين. مش كده وبس، لكن كمان ممكن للواحد فينا انه يكبر الاخطاء ويهول في الامر ويخدع نفسه ويخدع الاخرين. علشان كده عايز اقولك: ما تنشغلش باخطاء الاخرين وتنسى اخطائك الشخصيه، وكمان تشوف اخطاء الناس كبيره واخطائك انت صغيره. لكن عايز اقولك: مش عيب تصلح من الاخرين، لكن العيب ان احنا ما نصلحش من نفسنا وعيوبنا واخطائنا قبل ما نصلح الاخرين. وده درس مهم في حياتنا: حب الناس، اغفر للناس، وما تفضحش حد شفت عيوبه أو عرفت سره، لأن أنا وإنت فينا عيوب كتير.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
2: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

هناك أيضا تهديد، الشعب وهو خارج من أرض العبودية يقول إنه كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا أو عمود النار ليلا من أمام الشعب. الرائع إنه الشعب منين ما كان بيمشي كان ربنا بيقوده بعمود السحاب والنار، وزي ما قدهم إحنا كمان ممكن نفرح ونقول زي داود ما قال: هناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. الله بيقودنا في كل الأوقات، زي ما قاد الشعب 24 ساعة كل أيام الأسبوع، قادهم بالنهار وبالليل، وفي النهار بسط فوقهم السحابة كأنها غطى من حرارة الشمس، بالليل نور ليهم عمود من النار عشان يشوفوا الطريق اللي هم ماشيين فيه وعشان يحميهم من الوحوش المفترسة المزعجة. وهو هيعمل كده معانا، هيقودنا في كل الأوقات، في أوقات الضغوط الشديدة لما حرارة شمس الظروف تبقى حامية فوق رأسنا، هو هيقودنا في أحلك الأوقات وأكثر الأوقات ظلمة، حتى في الوقت اللي احنا مش عارفين نمشي فيه ازاي هيقودنا عشان نواجه الظروف واضحة في النهار بس برضو، والظروف الخفية والحاجات الصعبة الخفية اللي مش باينة بالليل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
2: من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه، عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي أني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

0: أحبك يا رب إلهي من كل قلبي ومن كل نفسي ومن كل قدرتي ومن كل فكري.
1: أحبك يا رب يا قوتي.
0: أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، أطلب من تحبه نفسي.
1: تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي.
0: من سيفصلني عن محبة المسيح؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة تقدر أن تفصلني عن محبة الله.
1: الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني.
0: والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي.
2: أتحبني أكثر من هؤلاء؟
1: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك.
2: ارعى خرافي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: وذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
10: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
8: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
10: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
9: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
8: هذه هي القيامة والحساب.
11: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
10: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
8: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
8: انتظري يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
9: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
8: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
9: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
10: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
8: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
11: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
8: وهي أسباب معقولة.
7: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
9: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
10: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
2: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
7: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
11: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
9: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
10: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
11: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
2: اللهم احفظنا يا رب.
7: شيء مخيف فعلا.
11: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
7: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
9: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
10: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
2: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.

0: وكل هذه الاضطرابات.
1: نعم نعم، هذا هو ما أقصده.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
0: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
1: ليس إلى هذا الحد.
4: لابد أن تتم يا مروان، لابد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
1: تقول انتشار الإنجيل،
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
0: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
1: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
0: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
1: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص، حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
0: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
1: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
0: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
1: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت.
0: إلى حد ما،
1: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك. وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر. ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

أعدائي يا رب، ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب. فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إنما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: الخيارات الكثيرة تؤدي لعجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من رحلة النجاح. احنا ابتدينا في بداية الحلقات نعرف كل حد فينا ليه غرض ودعوة مميزة، ازاي ادرك الدعوة ديت، ازاي ادرك التميز دوت، وبعديها اتنقلنا نحكي في ان ازاي مكوناتي التلاتة كنفس وجسد وروح ينفع تساعدني في رحلة النجاح دي لو كل جزء من الاجزاء دي عمل الدور اللي عليه واشتغلوا في تناغم مع بعض. النهاردة احنا هناخد اخر جزء من المكونات بتاعتنا وهو الجسم او الجسد المادي. الجسد المادي بتاعي المقصود بيه هو الأعضاء الجسدية بتاعتي، الإيدين والرجلين والأعضاء اللي أنا بشوفها واللي مش بشوفها، مقصود بيه كمان الحواس الخمسة اللي أنا بتواصل بيها مع الطبيعة، إن كان اللمس أو التذوق أو الشم إلى آخره. طبعا الجسم المادي ده غير الطبيعة الجسدية أو الطبيعة الإنسانية الساقطة. الجسم المادي في حد ذاته هو مش شر، هو حاجة متعادلة حسب استخدامي ليها، ينفع يكون أداة للشر أو أداة للبر زي ما بولس بيقول. فأيدي أو رجلي أو عيني أو كل حاجة فيها هي مش في حد ذاتها حاجة وحشة، لكن ينفع تكون أداة للنجاح وللبر أو أداة للتدمير والهدم. بعض الناس بتحاول تزل أجسادها أو تقمعها أو ترفضها، والبعض التاني اختار العكس، أنه يعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها. فجسمه عايز يأكل بيأكله، جسمه عايز يشرب بيشربه، بيعمل كل حاجة جسمه بيقوله عليها في كل وقت من الأوقات. المعادلة في الحتة ديت هي زي أن جسمي يكون خاضع لنفس بتنقاد بالروح القدس، فجسمي يبقى أداة لطاعة ربنا. حابب أسيب معاكم شوية مبادئ بسيطة تساعدنا أن زي أجسادنا تكون حاجة حقيقية ينفع تنقلنا في رحلة النجاح، مش عائق، مش معطل، مش حاجة مش قادرة تكمل معنا الرحلة، بس حاجة حقيقية ينفع تكون بركة لينا في رحلة النجاح وتنقلنا نقلات كبيرة. أول حاجة في الجسد هو أني زي أهتم بالصحة الجسدية بتاعتي. الجسم بتاعي ببساطة هو عبارة عن مكنة بيولوجية مميزة قوي ربنا أبدع لما عملها. المكنة دي ليها قواعد، ليها نظام للتشغيل. نظام التشغيل ده لو أنا احترمته وأنا رعيته، المكنة دي هتشيلني وهتكمل معايا لآخر السبق. ولو المكنة دي أنا افتريت عليها وجيت عليها، هي هتعطل وبمنتهى البساطة هتخلي الرحلة بتاعتي متعبة قوي، ويمكن ما أقدرش أكمل الرحلة بسبب إن المكنة دي عطل. أهم قاعدة في الموضوع ده هو الاتزان. الاتزان ببساطة في كل حاجة، بداية من وقت الراحة لكمية ونوع الأكل اللي احنا بناكله. هناخد فاصل ونرجع نكمل في شوية حاجات عملية بتساعدنا ان المكنة بتاعتنا تكمل المشوار بتاع رحلة النجاح بكفاءة بتاعتها.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني وبنكمل في الحاجات العملية اللي ينفع أعملها عشان أحافظ على صحتي الجسدية إنها تخلي جسمي يقدر يكمل معايا رحلة النجاح. الحاجة التانية في الاتزان إني لازم أكون متزن في المجهود اللي أنا بخلي جسمي يعمله. إيه نوع الضغط اللي أنا بحطه عليه؟ إيه نوع التأثير الإجهاد الزيادة اللي أنا بحطه عليه؟ في كل مرة أنا ببقى مجهد قوي وبحاول أخلي جسمي يكمل، أنا بلاقي قدرتي على الاستيعاب وقدرتي على التركيز وقدرتي على أني أخد قرارات صح مش نافعة، وجسمي مش قادر يمشي معايا المشوار دوت. من الأسهل جدا أني أحافظ على صحة جسمي عن أني أحاول أرجعها بعد ما تضيع نتيجة للإجهاد والتعب اللي هي كانت فيه. الحاجة الثالثة اللي أنا لازم أخد بالي منها هي كل العادات والسلوكيات المضرة زي التدخين، زي المخدرات، أو حتى الحاجات البسيطة زي السمنة، إلى أي مدى النتائج بتاعتها بتكون مدمرة. صحيح يمكن مش بتبان الحاجات دي بسرعة قوي، بس بتبان بعد مدار شهور وسنين وإحنا بنحصد النتائج بتاعتها. فلو أنت بتشوف حد كان بيدخن وهو صغير، تعال شوفه النهاردة لما بيطلع سلم أو بيمشي مشوار أو بيعمل مجهود، إلى أي مدى الجسم بتاعه قادر يكمل معاه، ولأي مدى بيعطله في رحلة النجاح بتاعته. الحاجة الرابعة في الصحة الجسدية، يمكن أوقات كتير إحنا بنطنشها بسبب الوقت أو بسبب الإرهاق، هي التمارين الرياضية. حتى الحاجات البسيطة منها زي أني أمشي شوية صغيرين أو أني أجري كل يوم. الأبحاث بتقول أن أنت محتاج على الأقل 3 مرات في الأسبوع 30 دقيقة تعمل فيهم رياضة. يمكن بتقول في سرك الكلام ده نظري وأنا سمعته في التلفزيون كتير، بس أرجوك قبل ما تاخد الحكم ده بص حواليك، شوف الناس اللي في عيلتك واللي في المجتمع اللي أنت عايش فيه، كم حد عنده ضغط، كم حد عنده سكر، كم حد عنده أعراض السمنة وبقي عنده تصلب شرايين أو أي مرض في القلب. قريب قابلت خادم أمريكاني عنده 83 سنة كان طالع معنا مؤتمر كله شباب. الخادم ده كل يوم كان بيلعب ساعة رياضة. عايز أقول لكم الراجل ده كان أكتر واحد في المؤتمر قادر أنه يقوم ويخدم ويكمل اليوم كله بمنتهى النشاط الوقت اللي كل الناس الصغيرة ما كانتش قادرة تعمل كده. هو حافظ على المكنة بتاعته، فالمكنة بتاعته قدرت تبقى بكامل طاقتها وكامل صحتها لغاية ما وصل سن 83. التحدي اللي أنا بقوله لك النهاردة، مش هتخسر حاجة أنك كل يومين ثلاثة تلعب شوية رياضة عشان تحافظ على جسمك يكون بيشيلك وبيساعدك في رحلة النجاح بتاعتك. وربنا معاك.

0: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت. يعني
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي، لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

اختر كلامك قبل أن تتحدث وأعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليه. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحجر الكريم بلا فائدة حتى تصقله، الرجل بلا فائدة حتى يتعلم. تذكر أن التعليم ليس مقصورا على المدارس والجامعات، وأن التعليم لا ينتهي عند التخرج. العالم مليء بالجديد، وكل يوم يأتي بقواعد جديدة تهدم سابقتها. وما لم تحرص على تعلم كل ما هو جديد واختيار الأنسب لك، فأنت مثل الحجر غير المصقول بلا فائدة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لماذا المسيح؟
1: لماذا المسيح؟ هو المتواجد. قال المسيح لتلاميذه: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. متى إصحاح 28 وعدد 20.
2: قبلك لا إله، بعدك لا إله، وبعدك لا إله.
0: مين فينا مش محتاج رفقة مستديمة؟ مين فينا يدعي إن المسيح اللي اسم من أسمائه الله معانا إنه يكون معاه؟ يا رب يسوع، جايلك النهاردة بوحدتي وبرودة المحبة من اللي حواليا اللي مخلياني تايه. جايلك ترافقني بروحك، بكلمتك، وكمان تعزياتك اللي تخليني متشجع. وانت اللي قال عنك بولس انك وقفت معاه في المحاكمة لما الكل سابوه وكمان قويته.
1: كنت مع برنامج لماذا المسيح، تقديم إناس رؤوف وماركو ألبرت، إعداد وفي رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمان.

منتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

قال لي: أنا أسألك يا سيدي أن تحتضنني في حضن لاهوتك، فأنا أريد أن أذوب وأفنى فيك، أريد أن لا أوجد فيما بعد، بل توجد أنت فقط فيا. أسلمك مشاعري وإرادتي، قلبي وفكري، روحي ونفسي وجسدي، أسلمك ماضي وحاضري ومستقبلي، أسلمك ضعفاتي ووساخاتي، فها هي بين يديك أبي، افعل بي ما تريد. عد وشكلني إناء آخر يناسب مجدك يا أبي، ارحمني واقبلني وسامحني، أضع قلقي بين يديك، وأضع حزني واكتئابي، أضع فقري ومرضي، أضع فشلي ونجاحي، أضع خوفي وأنيني بين يديك، وأقول لك يا أبي: خذها كلها، وضع بدلا منها القليل من لاهوتك وروحك، حتى لا أكون أنا وتكون أنت سيدي، حتى أفنى وأذوب في لاهوتك كما يذوب الملح في مياه البحر. أصلح كل ما أفسدته الأيام فيا، أصلح كل ما أفسده الشيطان، وكل ما صار فيا بسبب الخطية، كل معقل اتخذته الخطية والفساد، واتخذه الشيطان مكانا له واحتله في قلبي وفي كل كياني، حرره أنت وطهره ليكون بحسب صورة ابنك الحبيب. أمسك مشرة الروح القدس أيها الجراح الأعظم، واستأصل كل ما فيا ليس منك، لتفني إنساني العتيق، ولتجدد الجديد الفاخر بحسب برك، فأنا أشتاق لصورتك الحقيقية. أعني يا أبي حتى أكون كما تريد أنت، لا كما أريد أنا، في اسم الرب يسوع المسيح.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلاً بكم, أنا جودي مايكل متعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me on the Middle East Praise Hour. Last week, we talked about anxiety. وإن إزاي ربنا بيقول لنا لا تهتموا بشيء, وإننا نصلي له بكل المخاوف والأفكار اللي في دماغنا ونسبها لي. And today, we're going to talk about the second half of God's promise. لأن ربنا مش بس بيطلب مننا أننا نسيب القلق وخلاص, لكن he promises us something in return. هنعرفها مع بعض بعد ما نسمع ترنيمة أسكبوا طيبي لفريق الحياة الأفضل.

And to continue last week's verse, it was from Philippians chapter 4, verse 7, and it says, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guide your hearts and your minds in Christ Jesus." آية النهاردة بقي آية الأسبوع اللي فات, فيليبي 4 آية 7, وبتقول, "سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع." وهنا بقى بتبقى صلاتي دايما, "God, give me your peace as life sometimes still looks stressful and the problems still exist." بس بيبقى دايما سلامك مغطيني ومحاوطني وبيحفظ قلبي في وسط كل الضغوطات. And you're going to listen to "The King is Alive" by Jordan Fitt.

احنا لسه بنستمع للساعة المخصصة للشرق الاوسط للترانيم من fashionradio.org وكمان radio clv.org.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع ميدل ايست بريز اور، ولو حابب تكمل معانا او ترجع للحلقه في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org or passionradio.org، وكمان تقدروا تخشوا على فيسبوك بيج على Passion Radio Network. ولو بتحبوا تسمعونا بسهوله فتنزلوا الابلكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

حضرتك السؤال ده. What has been stealing my peace lately؟ إيه اللي ممكن يبقى سرق مني سلامي الفترة اللي فاتت مش بس النهاردة عامة؟ And write it down. Write what comes into your mind, even the small ones. وبعدها صلي صلاة صغيرة جدا وقول لربنا يا رب أنا بسيب الحاجات دي عندك النهاردة وبطلب منك تديني مكانها سلام. It's like trading كده. And leaving you now with Hold On by Katie Nicole.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: لماذا تأكل مع عجوبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط.
4: فمرة قريت على سايت على الإنترنت بيقول كده إن المسيح بيشجع على الزنا، بل بيخاطب المسيحيين ويقول لهم يا بختكم، مش بس مسيحكم بيشجع على الزنا، ده كمان الزنات هيدخلوا ملكوت الله أو ملكوت السماوات. وبيستند على إنجيل متى أصحاح 21 والجزء الثاني من آية 31، لما المسيح قال إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. في الحقيقة أنا لما قريت الكلام ده أنا ذهلت جدا. تفتكر المسيح اللي كان كلي القداسة والطهارة يشجع على الزنا؟ لما كل الكتاب المقدس من أوله لآخره بيطالبنا إن نكون قديسين، لما واحدة من الوصايا العشر لا تزني، وصية تانية من الوصايا العشر لا تشتهي امرأة قريبك إن حتى الشهوة، لما المسيح نفسه في تعاليمه في الموعظة على الجبل يقول من نظر لامرأة ليشتهيها فكأنه زنى بها في قلبه، لما بيقول إن أعثرتك عينك اعمل فيها ايه؟ اقلعها. عايزنا نكون في حياة القداسة، يبقى هو يعلمنا الزنا أو يشجعنا على الزنا؟ يا صديقي أرجوك اقرأ السياق كله، اقرأ النص كله. لما تبص معايا في متى 21 من الأول، من أول آية 23، المسيح عمل عدد كبير من المعجزات. رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والفريسيين عايزين يحطوا ليسوع فخ، فراحوا سألوه سؤال، قالوا له بأي سلطان تفعل هذا؟ مين اللي اداك السلطان انك تعمل المعجزات دي؟ وكانوا حاطين له فخ عشان يصدوه. يسوع رد على السؤال بسؤال، قال لهم وانا عايز اسألكوا سؤال، معمودية يوحنا من السماء ولا من الناس؟ ودول قعدوا يفكروا كده، ان قلنا من السماء هيقول لنا ما تعمدتوش ليه. خد بالك معمودية يوحنا كانت للتوبة ومغفرة الخطايا، وان قلنا من الناس الناس هترجمنا، لان يوحنا كان ليه قيمة كبيرة جدا وقامة عند الناس، فمعرفوش يردوا. قالهم ولا انا اجاوبكم. وبعدين حكى لهم مثل اللي جاي فيه الجملة دي، يبدأ من أول آية 28 من متى 21، بيقول كان فيه واحد عنده ابنين، وبعدين كده يقول ايه، فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، لكن ندم وأخيرا مضى. يعني أول واحد قال له مش هروح، وبعدين ندم وراح. التاني بقى جاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال يا سيد ها أنا أمضي، ولم يمضي. يقول أي واحد من الاثنين اللي نفذ إرادة أبوه؟ بكل تأكيد الأول اللي قال لأ لكنه ندم. يسوع كان عايز يكشفهم قدام نفسهم، يقول لهم أنتوا بتقولوا كلام حلو بس لربنا، لكن مش بتنفذوا إرادته ولا مشيئته. أنتوا اللي ينطبق عليكم كلمات إشعياء اللي جت على لسان الرب، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أمال تصلوا وأمال تعبدوا لكن القلب نجس، الحياة ملوثة. وبعدين كمل وقال لهم إن العشارين والزواني يسبقونكم. وأرجوك كمل باقي الآية، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ يقول لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، أما العشارين والزواني فآمنوا به. يبقى ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم ندموا، لأنهم تابوا عن خطيتهم. وبعدين يقول كده وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. فأنا بقول لك تاني، ليه العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله؟ لأنهم تابوا، لأنهم ندموا، المسيح كان بيكشف الفريسيين قدام أنفسهم ورؤساء الكهنة، انتوا بتدوا ربنا كلام حلو بس. عزيز المشاهد، ما أكتر المتدينين هذه الأيام، ما أكتر الناس اللي بتصلي اللي بتعبد، لكن يصلي ويقول كلام حلو في دور العبادة، برة دور العبادة حاجة تانية، سلوك مختلف. عشان كده بقول لك من كل قلبي، طلع المتدين اللي جواك، قول له يا رب مش عايز أعيش في مجرد طقوس، أنا عايز تبقى بيني وبينك علاقة حية. تبدأ منين العلاقة الحية؟ بالتوبة الصادقة، بالإيمان القلب العميق. لما تتوب توبة صادقة وإيمان قلب عميق، تكون ليك حياة أبدية. مهما كانت خطيتك، زنا تغفر، قتل يغفر، أيا كانت خطيتك تغفر، بس تعالى بتوبة صادقة والرب

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل وأضأت الطريق وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور وبكل وعد الآب وبكل ما هو آت، قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد وغلبة الحق على الباطل وحقيقة الظهر الآتي، رفعت المحبة لنتخطى الألم ونتجاوز الموت ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعاً.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان، أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول أنه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات وأصوام وتضرعات لك أيها السيد، ونتشفع يا رب من أجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: أنت تسأل ونحن نجيب. في هذا البرنامج نجتهد أن نجيب على الأسئلة التي تصلنا من مستمعين الأعزاء والتي نرحب بها دائماً.
1: ما هي فائدة درس الكتاب المقدس؟ وكيف ندرسه لنستخلص منه البركة؟
2: يقول رسول المسيحية بولس لتلميذه تيموثاوس: كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. أما كيف نستفيد من دراسته؟ فإليك النصائح التالية: أولا، يجب أن توصلنا قراءة الكتاب إلى معرفة حاجتنا الروحية، بحيث نستطيع أن نسد أعوازنا الروحية بما في كلام الله من المواعيد الإلهية التي تطمئن قلوبنا. في القديم تحرك قلب الله نحو أتقيائه الذين وقعوا في السبي، وشاءت عنايته أن ينالوا الحرية ويعودوا إلى ديارهم. وتحدث نبي الله إرميا عن هذا التحرك الإلهي بعد أن تلقى إعلانا من الله يقول إن مدة السبي لن تتجاوز 70 عاما. وأشار نبي الله دانيال إلى نبوة نبي الله إرميا وقال: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. دانيال 9:2. نلاحظ هنا أن قراءة الكتاب المقدس قادت دانيال إلى معرفة الجواب على الأسئلة التي كانت تتردد في خاطره. لم يأتي الجواب إلى دانيال عن طريق الرؤية، بل جاءه عن طريق الكلمة الإلهية المكتوبة. هذه الحقيقة توضح لنا أننا نجد حاجات قلوبنا في إعلانات الله التي كتبها رجال الله القديسون مسوقين من الروح القدس لأجل تعليمنا. يجب أن نذكر أنه ليس لكل كلمة إلهية في كل ساعة نفس المعنى، فإن كثيرين يرتكبون الشطط حين يظنون أنه من المفروض أن يفهموا كل شيء في الأصحاح الذي قرأوه في الصباح. هذا في الواقع ليس ضروريا، يكفي أن نستخلص من قراءتنا ما يلزمنا ليومنا. نصيحة ثانية: في أحيان كثيرة نبحث في الكتاب المقدس عما يتجاوب مع مشاعرنا وحاجاتنا دون أن نفكر في مقاصد الله من نحو البشر، غير عالمين أن المقاصد الإلهية هي أولى الأمور باهتمامنا، فإن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ونحن كمفديين يجب أن نعمل مع الله لنحقق هذا الهدف الخلاصي، لأننا أعضاء الجسد، ولأن المسيح هو الرأس، وعلينا أن نبشر بخلاصه.

0: من المؤكد أنك حين تقرأ الكتاب وأنت تهتم بما لله ستكتشف آفاقا جديدة في عالم الروح مليئة بمقاصد الله المجيدة، فتجد نفسك وقد وضعت حاجاتك الشخصية جانبا لأنك وضعت مشيئة الله قبل كل شيء، فتصنع مشيئة الله وتتمم عمله. نصيحة أخرى تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. أقول مكررا تجعلنا دراسة كلمة الله أن نتحرك ببواعث إلهية. كنموذج لذلك نرى أنه منذ كان دانيال صبيا مسبيا في بابل عزم على ألا يتنجس بأطايب الملك وخمر مشروبه، وأدى تمسكه بالله إلى أن صار صاحب نفوذ عظيم لدى الآخرين. ظهر في انضمام أصحابه إليه ومشاركتهم له في عدم التنجس بأطايب ملك بابل. على هذه الصورة نفسها يتعمق كلام الله فينا كما هو مكتوب في العبرانيين 10: هذا هو العهد الذي أعهده معهم بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. نصيحة أخرى، يجب أن نكون قراء عاملين بالكلمة، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لنحصل بها على معرفة عميقة. فالتأمل الكافي في كلمة الله يجعلنا نسلك في سبيل الله. لقد دعي إبراهيم بطل إيمان لأنه سلك في درب التضحية التي عينها الله له، فقيل عن إبراهيم خليل الله: بالإيمان قدم إبراهيم ابنه وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم من الأموات أخذ إسحاق أيضا في مثال. لم يكن ممكنا لإبراهيم أن يحصل على هذه المعرفة لو لم يسلك في طريق التضحية. ونصيحة أخرى، يجب أن نعرف من خلال الكتاب المقدس السيد المسيح كلمة الله الأزلي وكيف يكلمنا، لأنه من أجل معرفة المسيح وضع الله الكتابات المقدسة بين أيدينا، وفيها نجد طريق الحصول على البركة العظمى. وأخيرا أقول أيها المستمع الكريم، إننا نستخلص البركة من قراءة كلمة الله إن كنا نكرس لها نصف ساعة في بداية كل نهار. لقد عرف بالاختبار أن كثيرين أضاعوا خيط حياة صلاتهم وفرحهم بقراءة الكلمة الإلهية لأنهم لم يخصصوا لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله. أما الذين يخصصون لحظات النهار الأولى للاختلاء مع الله فيستطيعون أن يقولوا: ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد. أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم. السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني، لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي.
1: أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن ترسلوا إلينا بأسئلتكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد.

لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

لما التاريخ يوصل للآخر في مجيء يسوع، الديمقراطية هتنتهي. هو هيحكم بقضيب من حديد، هيظهر في مجد، هيشع سلطان كامل، مفيش حد هيتحداه. هيقتل أعدائه بسيف حاد ويأسس حكومة عالمية مقرها أورشليم. كل ده جاي من صفحات من الكتاب المقدس، الكتاب اللي أثبت صدقه أكتر من مرة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان